ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 15 أوت 2026 وتوا 6 تاع الصباح، وتوما تسمعوا في صباح الخير فيكاند على اذاعتكم الاولى موزايك فام. نسلم عليكم برشا دايغ، نبداو بها سلم لي عليه تغنيها السيده فيروز. نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: مزيكا فم.
1: معكم انتوما يصبح الخير يصبح الأنوار 6:28 دقيقة. يلا هناخذ فكرة على حويل طقسنا.
0: ميديو ميديو
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 15 أوت 2026، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، تساقط محلي للبرد. الحرارة في استقرار، تتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. أنا فكركم أنه إحنا اليوم عنا زوز مواعيد، عنا ساعتنا الجاية نكلموا المعهد الوطني ناخذ من عندهم فكرة على حوال طقسنا وطقس بلادنا، وعنا زدة في ساعتنا الثالثة ميتو دي بلاج نعطيكم فكرة على شطوط اللي نجموا انعموا فيها.

0: شريك فن.
1: معكم انتم يا صبيح الخير يا صبيح الانوار. 56 دقيقة تسمعوا في صبيح الخير ويكاند على اذاعتكم مزيكا فام. ساعتنا الثانية نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. عنا زد موعدنا مع فاطومة نسمعوها في دقيقة حظ. الموسيقى مدرسة الحب ومحليه الحب وما احوجنا للحب وقد ما فما حب ديما شوية. يغنيها الفنان المطرب الكبير جميل الحقيقة محليه معناها كاظم الساهر. حتى هو كإنسان هكا معناها حكي برشا مرات في دي بودكاست الحقيقة شي يعمل 66 كيف كاظم الساهر. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسف جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. مجلس وزاري مضيق انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية جميع الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. هذا وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تم إقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي الأخير يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. ويعود إعلان منطقة حدودية عازلة في تونس إلى القرار الجمهوري المؤرخ في 29 من أوت من سنة 2013 والذي يتم التمديد في العمل بأحكامه سنويا بأوامر رئاسية متتالية آخرها التمديدات الصادرة تباعا عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لضبط الشريط الحدودي الصحراوي تأمينا للبلاد. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. في تطورات الشأن الدولي استشهاد 7 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على بلدة أنصار في جنوب لبنان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. وترامب يضيف لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستوجه ما وصفها بضربة اقتصادية قوية لإيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول في مقابلة نشرت اليوم إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وعرقجي يوضح لصحيفة شهر آرا الإيرانية أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. ختاما، مصرع حوالي 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على سلم ريشتر، والذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق أندونيسيا وفق ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. تسمع في صبح الخير ويكاند، يلا ناخذ فكرة على حفل طقسنا.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: مهندس بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمعين مزيك.
0: مرحبا بك، نسألوك على حوال طقسنا برضو ثم حاجة هكي حتى التوار مستمعين وكل يقولوا لي اسأل عليها، هي اللي نراو درجة الحرارة ولكن نحسوها أكثر الحقيقة، سخانة تقطب.
1: سخانة هي نظر معتها للرطوبة يا ميرا. الرطوبة كي تبدأ ثم معتها الرطوبة عالية معتها تجاوز 80-90% معتها تعمل ساتوراسيون تعطي معتها تمبيراتور رسونتي اللي هي باش تكون معتها أكثر. ثم فرق بين درجة الحرارة المحسوسة اللي يحسها الإنسان ودرجة الحرارة معتها اللي نقيسوها اللي هي من قيم معتها بالترمومتر ولا بالوسائل نتاعنا يعني نقيسوا فيها درجة الحرارة. فرق كبير اللي هو معتها تدخل فيها معتها اللي هي أهم حاجة الرطوبة، وكذلك حتى الريح، سرعة الريح وكذلك اتجاه الريح. وحتى معتها الريون موسولير معتها يدخل فيها زيادة بالنسبة لي درجة الحرارة المحسوسة. كل ما تكون ثم رطوبة أكثر كل ما تكون درجة الحرارة المحسوسة أكثر. معتها عادي معتها نجم نقوله نحن 35 درجة توصل درجة الحرارة مثلا في تونس وهي المحسوسة في حدود 40-41 درجة.
0: أي هذا هو معناها المشكلة في الرطوبة طول من الوليو نتكلم ونسأل عن الرطوبة.
1: رطوبة عامل من العوامل الجوية هي معتها اللي معتها ناخده بعين الاعتبار. شكرا ليك. اليوم معناتها نجمو نحكيو على هو البارح ثم الزربه اللي مع الوتر الجوي نص على انه ثم نشاط للخلايا العاديه. الخلايا العاديه

0: هم نحن نسموها باللغة العامية يعني اللي هو العارض متاع المطر اللي هو عارض ما تكون فيه رعد ومطر. البارح كان تسمى نشاط نسبي للخلايا الرعدية في المنطقة الغربية ومحلين حتى في جهة فيق سقطت بعض الكميات تاع الأمطار ونوصلت فيها كير بحدود 8 ملم. اليوم باش يكون معناتها النشاط هذا أهميته أكثر خاصة في المناطق الغربية، الأهمية نتاعو في المناطق وكذلك من ناحية الكميات نتاع الأمطار وأيضا من ناحية النشاط نتاعها معناتها. علاش نص عليها الحكاية هذه؟ خاطر اليوم بسبب مع تخرير عادية نشاطها في المنطقة الغربية للشمال والوسط مع توليات الشمال الغربي وكذلك مع الكيف وأكثرية خاصة في القصرين ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة مع توصل إلى جهة الساحل وكذلك محليا إلى جهة السويق وتجب تعطي أمطار أحيانا غزيرة مع تشمات أحيانا غزيرة مع تعطي أمطار بكميات ولا تعطي أمطار اللي هي قوية في وقت وجيز
1: في وقت وجيز كما قلت أنت.
0: وليه لهم الحمد لله معناتها باش توصل الكميات تنجم تتراوح بين 20 لحدود 40 ملم مع ذلك معناتها حتى قبل نشاط الخلايا الرعدية يبدا ثم ريحة اللي تتقوى لو تتقوى أيضا مثلا ظهور سحب رعدية وتنجم توصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 80 كيلومتر في الساعة. هذه بالنسبة لحالة الطقس اليوم
1: سي بليل التقلبات هذه عادية وقتها توا معناها
0: هذه اللي نحكيو عليه مثلا كيما غسالة النوادر هذه هي وقتها معناتها ديما نحكيو في الوقت هذا اللي هي في الانترسيزون معناتها آخر أوت ولا في أوس ونحكيو على غسالة النوادر اللي هي مش اليوم معناتها اللي هما النشاط نتاعها اللي يكون موجود نظرا للحمل الحراري كل ما تبدا ثم سخانة أكثر كل ما تبدا معناتها نشاط الخلية الرعدية وأنت تشكل أكثر علاش في المنطقة الغربية لأنه سلسلة الجبال الظهرية هي العامل المؤثر الكبير معناتها على معناتها على نشاط هذه الخلية الرعدية ومعناتها كل ما تصب المطر معناتها هي بطبيعتها معناتها تقلبات اتجاه الشرق كي توصل اكثر مع تشير البحر تتشبع اكثر بالرطوبه وتجب تعطي حتى كميات علاش قلنا تنجم تكون احيانا غزيره. هذه هي بالنسبه للتفسير نتاعنا. بالنسبه للعامل الثاني اليوم هو الريح، الريح معناتها في الفتره الصباحيه اليوم وكذلك حتى العشيه بشبقه من القطاع الشرقي ضعيفه على معتدله لكن كما قلنا تتقوى اثناء ظهور الخلايا الرعديه. درجه الحراره تبقى في نفس المعادلات اليوم مقارنه بيوم امس تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجه في المنطقه الساحليه والمرتفعات وبين 36 الى حدود 40 درجه بقيه الجهات وتصل الى حدود 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشريك محل.
1: نشكرك
0: على أي تفضل سيد. نحكي على نهاية الأسبوع وده كيف كيف مع معناتها خلايا رعدية اللي بشكون في المنطقة الغربية للشمال الوسط وبعدش متدريجين معناتها بقية الجهات نشاطها يكون أقل شوية من اليوم الحقيقة بسبقة الريح من القطاع الشرقي تبقى غضوة قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وضعيفة لما تدلى بالنسبة لبقية الجهات البحر غضوة بشكل شوية متموش ودرجة الحرارة ثم ارتفاع طفيف غضوة الحقيقة في درجة الحرارة خاصة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وتكون بين 32 و 37 درجة مقارنة باليوم اللي تكون بين 30 و 35 درجة وبقية الجهات تبقى في نفس المعادلات بين 37 إلى حدود 41 درجة مع ظهور الشريق محلي.
1: نشكرك على كل المعلومات يعطيك ألف صحة يعيشك. احنا ساعة أخرى نعود نكمل مع المعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو دي بلاش ناخذ فكرة على أحوال شتوتنا ونشوف فين نمشيو انبحروا. يلا نرجعوا لكم.
2: ميتيو ميتيو
3: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: ايش يعني لكم 47 دقيقة؟ يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلتنا موعدنا مع فطومة نسمعوها في دقيقة حر.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون للحمل الفترة الجاية، فيها طاقة كبيرة باش تتحرك وتبدل حاجات كنت مأجلها يا برج الحمل. زيدا فما فرصة جديدة نجم تفتح لك ببين الخير. الثور الحظ يقرب لك في الأمور المادية، أما خذ قرارك بالعقل ورد بالك لا تستعجل. الجوزي فما أخبار اتصالات جديدة نجم تفرحك، فما شخص وإلا فكرة جديدة نجم تكون سبب في تغيير إيجابي. السرطان ريت بعدك الفترة اللي فيها برشة تفكير، تبدأ تحس بك الراحة أكثر وتلقى زيادة حلول الحاجات كنت معطلة. الأسد راهو النص الثاني من أوت، هو وقتك باش تلمع أكثر ثقة جاذبية، فرصة زيادة باش تبدأ صفحة جديدة وتحقق حاجة كنت استنيها. العذراء راهو مع اقتراب موسم عيد ميلادكم الطاقة تتبدل لصالحك، وقت هذا مناسبة هكا للتخطيط وترتيب خطوات الجاية. الميزان فما لقاءات جديدة، فما مفاجآت اجتماعية، شخص قريب ينجم يعطيك الدعم وإلا زادة بشي فرحك بخبير ممتاز. العقرب راهو تركيزك القوي في الفترة هذه، كيف كيف زادة راهو الحظ ينجم يجيب لك برشة حاجات ما كنتش حاسب لها أحساب. القوس راهو روح المغامرة الحمد لله راهي باش ترجع، وفما زادة فرصة تغيير وإلا تجربة جديدة تنجم تفتح لك آفاق. الجدي راهو تعبك ماشي في طريقه الصحيح، والأيامات الجاية شوف بعينيك تنجم تجيب اعتراف بمجهودك وإلا نتيجة تستنيها ممكن نحكيه على زيادة في الشهرية. ودلو أفكارك تنجم تلقى صديع عند الناس، فما فرصة تعاون وإلا زيادة بداية جديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما هدوء أكثر وحظ في العلاقات، خلي قلبك مفتوح للمفاجآت الحلوة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: 58 دقيقة عدنا. يسبح النور يسبح الخير. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. اقعدوا معانا أنتم على الأولى ما زي كفاية متسمع بسبح الخير ويكاند. وإحنا خلطنا إيل ساعتنا الثالثة نبدأهم عزمينا أحمد عديل. أنا اسمعوا في سبور إكسبريس عنا بعد الميتيو دي بلاج للناس اللي اليوم تمشي تبحريش بيه. إحنا شوي آخر مع 8:35 دقيقة نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يقولونا على البحورات وشطوط اللي نجموا نعموا فيها. وعنا زيدا بعد الغيكاب دو لاسمين أهم الأخبار اللي خرجت الجمعة هذه نلخصوهم لكم ونقول لكم عليهم. نجيو الموسيقى باش تكون تونسية. أنا كتير يغنيها الفنان الجميل الراحل علي ريح. يعني خليكم عزمين سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ألو مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا خويا نوتا
1: شيت معاك. اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العون في اوت على موزايك فام.

0: sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: Radio Mosaïk FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم يصدران أمس بالرائد الرسمي. تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوديري بمهام كاتب عام للمجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت الجاري. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية ترجع في بيان أمس ما اعتبرتها الضغوط الظرفية في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج وتسببت في بعض الإخلالات. والغرفة تؤكد أن 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية تعمل بأقصى طاقتها الممكنة ويتم تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومية بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. كما نفت الغرفة في بيانها وجود أي نية لحجب المنتوج أو المضاربة به، مضيفة أن القطاع يتسم بمنافسة عالية وتعدد في العلامات التجارية حيث لا تتجاوز الحصة السوقية لأكبر مجموعة صناعية نسبة 25%، مما ينفي وفق تأكيدها تماما وجود أي وضعية احتكار أو هيمنة قادرة على التحكم في كميات العرض. في تطورات الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد اليوم أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه أمس أنه يعتزم إعلان الممر المائي قريبا جزءا من الأراضي الأمريكية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن سفينة شحن البضائع السائبة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز أمس، مما أدى إلى إصابة في هيكلها. والهيئة توضح صباح اليوم أن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن تقييم للأضرار، كما أن تأثير البيئي لا يزال غير معروف. خمسة مصادر تقول لوكالة رويترز أن السلطات في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر ساعدت في الإفراج عن مبشر أمريكي احتجزته جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا ورفقته إلى الأراضي الليبية. وذكرت أربعة مصادر أنه تسنى توصل إلى اتفاق، بينما أشار أحدهم إلى دفع فدية، غير أن مصدرا كبيرا في الجيش الليبي بقيادة حفتر قال أنهم نفذوا عملية عسكرية في مالي لتحرير الرهينة كيفن رايدوت. ختاما، إسبانيا تعزز وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال إفريقيا، وذلك في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالترجي التونسي، البارح أول حصة تدريبية للمنتدب الجديد لوكاس ريبير ولكل المنتدبين بحضور الجمهور. أول حصة تدريبية لوكاس ريبير وللمنتدبين الجدد سبقوا الدرب، ولكن حصة البارح شهدت حضور جماهيري كبير للترجي الرياضي التونسي ولفيديو تقام على سبور باي موزايكا في مشاهدة، أيضا كما قلنا مشاركة المنتدبين الجدد ومشاركة يوسف البليلي. يوسف البليلي لمولودية العاصمة الجزائري أصدر البارح بيان في شأنه قال فيه كونه بالملخص باختصار تبعته الموضوع هذا البارح على امتداد العشية والبارح في الليل في مواعيدنا الرياضية. دونك مدير العاصمة بالملخص قال عنده عقد ممضى وموثق مع اللاعب يوسف البلادي. البارح كان موجود معنا في ريكام سبورت رئيس لجنة قانونية للترجي هذه التونسي الأستاذ كمال العروسي. هذا شنو قال؟
7: شو بالنسبة للأيان أو للجنة القانونية لتاريخ اليوم ولتاريخ الساعة اللي أنا نحكي فيها شيء بتلي عنا كونه يوسف البليلي أمضى عقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي. ما تمتلكه المولدية من نجمش نجاوب عليه لأني لا أعلم ماذا تمتلكه بين يديه.
8: في صورة ما إذا عنده عقد ممضى حتى هاي شنو يصير؟
7: سيكون هناك نزاع قانوني، وحتى إذا كان عنده عقد قانوني مع اللاعب يوسف البليلي شنو محتواه وشو البنود متاعو. أنا اللي نعلمه كونه يوسف البليلي أمضى عقد مع جمعية الترجي الرياضي التونسي، عقد قانوني بداية ونهاية بجميع تفاصيله. لاعب إذا كان أمضى زوز عقود قانونية مع زوز فرق مختلفة في نفس الموسم الرياضي ينجم يكون عرضة لعقوبات بإيقافه عن النشاط وينجم يكون عرضة لعقوبات مالية.
6: موضوع خذ حيز كبير برشا بالاهتمام البارح في الجزائر لأنه لمسي عندها ماتش في الدوحة ضد نادي الصدر قطر، لكن موضوع خذ برشا اهتمام في الجزائر، تصريحات وتصريحات مضادة البارح حسب وسائل إعلام وصفحات في الجزائر يقولوا ثم تصريح بالصوت والصورة بالصوت بليتو منسوب لوالد يوسف البلالي حافظ البلالي يقول فيه أقسم بالله العظيم ابني لم يمضي على أي عقد مع نادي مدير العاصمة الجزائري. هكا قال، نعود الكلمة اللي قالها هو. لكن في نفس الوقت جمال بن عمري في تصريحات الهدف تي في قال كونه ما يحبش يجاوب والد حفيظ والد يوسف البليلي وقال له بالحرف الواحد يمكن انت ما في بالكش لكن ابنك راه صحح معنا عقد وعنا الوثائق وراه ابنك زاد اتصل بينا وقالنا حاولوا تدخلوا ونفضوا الاشكال والدين. موضوع مازال باش ياخذ برشا حيز من الاهتمام والوضعيه القانونيه. سمعتوا موقف الترجي هذه التونسي منها. نادي الافريقي اتفاق مبدئي مع المدافع مامادو دياتا. مامادو دياتا مدافع محوري سنغالي لعب في جراف السنغالي. تقريبا الصفقة مش باش تكلف برشا فلوس النادي الافريقي، لكن في العقد ثم بورسنتاج لوفونت ياخذها فريق جراف السنغالي. نذكروا كون النادي الافريقي كان زاد البارح انتدب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد مدته زوج مواسم، وانتداب دياتا اذا كان تم واللي حكينا عليه زاد البارح ينجم ينهي التفكير في انتداب المدافع فيليب لانكوتان. نجم المتلوي غير قادر على التنظيم والمشاركه في مباريات الرابطه المحترفه الاولى، حتى فلوس لاسيرونس ما ينجموش يعملوا. نعرفوا اللي كل لاعب يزمو اسيرونس باش ياخذ ليسونس نتاعو. هذا الباهي الديناري النطق الرسمي للنجم الرياضي بالمتلوي في تدخله البارح معنا في ريكاب سبور.
7: اللي سائل ان يتسائل علاش البلاغ قبل جمعه ونص هكا قبل انطلاق البطوله، تو سامبلومون باعتبار انه شركات التامين رفضت التامين الملعبيه وما تبع ذلك، معناها سيوله باش نخلصوا التامين الملعبيه اللي قدموا قضايا في نجم المتلوي الاجانب. باش نختصر على اسماء الاجانب: نابي سيلا، كواسي، محمد ديامي، ادريسا تراوري، شريف بوديان، ومستحقات من الماليه هي في الباب الاول. احكام قاسيه تنتظر احمد نجم المتلوي في حال صدور الأحكام هذه. موسم كامل من نوفمبر عم نول شريف صفات قفصة ما رزتش حتى منحة نجم متلوي.
6: حسب البي دينين النطق الرسمي لنجم متلوي الفريق محتاج دي 1.9 مليون دينار، يعني مليار و900 بريس 2 مليارات باش ينجم يأمن المشاركة متاعه في البطولة الموسم هذا. والبطولة تنجم تتأخر أو ما تنطلقش مبدئيا، هكا من عرش عدم بعد شنو باش تقول التاس، لانه التاس راسلت البارح الشباب الرياضي بالقيروان وعلمتها كونه موافقه رسميه على استعجال النظر في قرار ايقاف البطوله مؤقتا، وراسلت الجامعه التونسيه لكره القدم لمتها بكل وثائق دليل هو 18 اوت القادم. نادي التقدم الرياضي بسقيط الدير قام بتعيين بليل السويسي كمدرب حراس مرمى بعد تجارب خاضها في العربيه السعوديه. ترجي جرجيس بسعقد عقد لؤي دحنوس اللي انضم للفريق في 2025 وبليل الساحلي اللي امضى في جانفي 2006 20. خارج تونس ثم برشا كورة اليوم، مش نبداو بمباريات الملاعبية التوانسة. العشرة متاع الصباح ميتو أولي أوك يلعب ضد جامبا أوزاكا فريق عصام الجبالي. العشرة متاع الصباح عصام موجود مع فريقه فرحان وشيخ وعامل جو كل جمعة يمركي ويعطي ديزاسيس، دونك ما ثم حتى نية لانتقاله للنجم الرياضي الساحلي. في الدوري التركي الخمسة متاع العشية قاسم باشا فريق بن وناس وآدم معروس يلعب ضد ترابزون سبور فريق محمد صلاح، والسبعة ونص متاع العشية غازيانتيب يلعب ضد ألانيا سبور فريق عمر بن علي. اليوم انطلاق لا ليغا، ليفيش يلعب 6:30 ضد ختافي و 8:30 تاع إشبيليا يلعب ضد رايو فاليكانو. مباراه وديه كبيره برشا اليوم في التيليكوم كاب كومبيتيشن بدات عام 2009 في ألمانيا. بايرن ميونخ يلعب ضد لايبزيغ، ماضي ساعتين توتنهام في نفس التوقيت كيما بايرن ميونخ ولايبزيغ، ما ساعتين زاد توتنهام يلعب ضد هوفنهايم، ما ساعتين تشيلسي يلعب ضد ريال سوسيداد. الميلان يواجه مانشستر يونايتد، ما ثلاثة غير بون، ما ثلاثة السيتي يلعب ضد نيس فريق علي العابدي، ما ثلاثة زاد نيوكاسل يلعب ضد باير ليفركوزن، وبروسيا دورتموند تلعب 4:30 ضد روما. نشاهد كل اخبار الرياضه تلقاها على موقعنا موزايكا في امبونيت. خليكم توا مع ميرا وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
3: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.

0: الحقيقة رجعنا لكم. يا صباح الأنوار، يا صباح الخير. يلا خلطنا لفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: مرة أخرى معنا سبيل اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نقول لك غو كما يقولوا
2: غو. ميرا مرحبا بيك.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله عايشة.
0: الحمد لله. نحبوا نعوموا، نسألوا على شتوتنا وعلى بحوراتنا اللي نمشيو لها اليوم، اللي نجموا نمشيو لها.
2: باهي نسألوا نحن توا الفترة الصباحية هذه مادام الطقس مستقر نجموا نعوموا معناتها شتوتنا الكل معناتها لباس. البحر تقريبا هادئ بالنسبة لشواحلنا معناتها في الشمال الغربي معناتها في تبرقة راس أنجلة سيدي سالم ريمال سيدي هذه المكي زاد كيف كيف. الريح بتكون جنوبية بتتجه إلى شرقية سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ. نحكي الفترة الصباحية توا. بالنسبة لخليج تونس كيف كيف معناتها القطاع الشرقي سرعتها كيف كيف من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ. في خليج الحمامات لها ورية حمام الغزاز قليبي قربه كيف كيف الحمامات معناتها تكون شمالية غربية تتجه إلى جنوبية شرقية 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ. بمنطقة الشابة الريح جنوبية شرقية 10 30 كيلومتر في الساعة أيضا على البحر هادئ. وفي خليج جابس في الشفار وجابس وجربة وجرجيس تقريبا معناتها بتكون شرقية جنوبية شرقية نفس السرعة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة والبحر أيضا هادئ. العشية كما حكينا ميرا وديجا مازلنا توا برك كمان تحيين معناتها لنشرة متابعة للرصد الجوي على نشاط الخلايا الرعدية اللي بتكون موجودة في الجهات الغربية وبعد تشمل محليا معناتها المناطق الشرقية. تكون أحيانا غزيرة بكميات اللي بتتراوح بين 20 و 40 ملم خاصة في ولايات بيجا وسليانة والكيف وزغوانة والقروين وسيدي بوزيد وصفاقس وتصل محليا إلى 60 ملم بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل عباد. وكي تتقوى الرياح بطبيعة معناتها البحر باش يهيج شوية معناتها نحاولوا نتفاداو الفترة نتاع العشية كيفاش نعوموا ونعوموا معناتها توا معناتها الصباح الصباح معناتها عوم الصباح. العشية هو الحقيقة معناتها كمعدل الريح العادي ما يش تكون ريحة قوية لكن مع ظهور الخلايا الرعدية تتقوى الرياح معناتها أثناء ظهور السحب الرعدية وبالتالي تساهم في اضطراب حالة البحر.
0: أيوا معناها نسيسوا روحنا. نشكرك برشا
2: بطبيعة عايش.
0: عايشك على كل المعلومات. يلا نرجعوا لكم.
1: ميتيو دي بلاج.

0: 8:45 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: أي سيدي، نبدأ بالخبر الأول. شركة تونس للطرقات السيارة أعلنت نهار الخميس على تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية حتى الغدوة لحد 16 أوت بمناسبة عيد المرأة. العرض هذا يخلي مستعملي الطرقات يتحصلوا على شارة بلاش في عوض ما يدفعوا 30 دينار مع ضرورة القيام بشحن أولي إجباري 30 دينار على الأقل، والمبلغ هذا ينجم المواطن يستعمله كامل لخلاص معاليم المرور. العملية متوفرة في 10 نقاط بيع تابعة للشركة، نقولكم عليها، فما بيجة، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرنيق، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب، جابس الشمالية. والهدف من المبادرة هذه هو تسهيل وتسريع العبور في محطات الاستخلاص وربح الوقت وتوفير ظروف سفر أكثر راحة وأمان. ديوان الخدمات الجامعية للشمال دعا طلبة جدد الناجحين في بكالوريا 2026 والموجهين لمؤسسات التعليم العالي في ولاية الشمال إلى تقديم مطالب السكن الجامعي انطلاقا من نهار الخميس 20 أوت 2026. الطلب يتم عن بعد عبر فضاء الطالب على موقع الديوان، وينطلق الطالب بإنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن. الطلبة المعنيين هما الموجهون، معناها سامحوا المتوجهين لولاية تونس: أريانا، بن عروس، منوبة، الكيف، جندوبة، بيجة، بنزارة، سليانة، زغوين ونابل، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. هذه معلومة مهمة ياسر. ديوان الخدمات الجامعية زاد يشدد على ضرورة تعمير المعطيات بدقة، خاصة ولاية إقامة الولي، وين يسكن الولي، الولاية يسكن فيها الولي، في انتظار الإعلان عن نتائج وفق رزنام تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. نفوا بالخبر الثالث. هو مفتي الجمهورية التونسية سي هشام بن محمود أعلن نهار الخميس 16 أوت أنه نهار الجمعة 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية، وذلك اعتمادا على الرؤية واستئناسا بالحساب. بالتالي فالمولد النبوي الشريف سنة الموافق ل 12 ربيع الأول باش يكون نهار 3/25/2026. الإعلان جاء في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء لتحديد موعد بعد المولد النبوي الشريف للسنة كما قلنا 2026. احنا نقول ان شاء الله مولد مبروك على الناس الكل وعلى الأمة الإسلامية.

0: 8:57 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلم على كل مستمعينا. سيسر ويحكم كنكم في الثنية قلكم طريق سليمة كنكم في الدار ولا في المرشي، وإلا مستمعينا زادا خارج الوطن نسلم عليهم باشا. ونشكركم الكلكم الكلكم الكلكم على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا، راهو يوصل لنا سليم وإحنا زادا نسلم عليكم نحبكم برشا. قلكم ديما اقعدوا معنا. أي سيدي احنا خلطنا ساعتنا الرابعة، ساعتنا الرابعة عنا فيها صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم. 71 113 13 هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا إن وصلوا لكم أصواتكم. زاد عنا فيها فقرتنا أولاد البلاد، واليوم باش نمشيوا للمستير باش نشوفوا عاد هكا نكتشفوا معناها مع أولاد البلاد أولاد المستير فين نجموا نمشيوا ونعوم ويكون حتى البحورات اللي ما نعرفوهاش. نجيوا للموزيكا يا شمس غنيها نبيل شعيب. هي الغنية اسمها يا شمس ولقب شعيب. هي شعلة من عند ربي مازالش توا تيتعدى كهو هذاك هو تيتعدى. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند.

Bye. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشوف ماشي شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كراسه يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
3: عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض، علاش هي البيض؟ ويلموا في الجامعات

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. قيمة صادرات قطع الطاقة ترتفع بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026 مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري شاكي بتريكي يشدد على أنه لم يتم الترفيع في أسعار بيع البيض عند الاستهلاك، مؤكدا في الآن ذاته توفر الإنتاج. والمصدر ذاته يصف في تصريحه لموزايك أسعار البيض عند الإنتاج بالمعقولة وضمن ما تم تحديده من قبل وزارة التجارة، قائلا أن سعر بيع الأربع بيضات للمواطن ب 1350 مليما أو 1400 مليم لا يعد باهظا وفق تقديره.
1: متوفر الانتاج، واحنا عندنا ما يقارب 200 مليون بيضه شهريا تو قاعدين ننشئ، والتعاملاول وزاره التجاره حددتها ب 1400 مليم الحار عند المستهلك. احنا سناء الاسعار الحاليه اللي قاعدين نبيعوا فيها من 290 مليم الى 300 مليم، اقصاها 1200 مليم عند المنتج، اقل من اللي حددته وزاره التجاره في سنتين التالي اقل. احنا السوق هذا عرض وطلب، العرض والطلب هو فيصل بين الناس كل، هو العرض والطلب. ثم نحن كمنتجين كوطنيين نحبوا كذلك نحافظوا على القدرة الشرائية بتاع المستهلك، ما نحبوش الشطط، ترى الشطط في كل الأسعار في المنتوجات الفلاحية ما يساعد حتى للفلاح للمستهلك، نحبوا ناخذوا الأعصاب الوسط. وإحنا رانا في حوار متواصل مع وزارة التجارة وين باش نعرف الأسعار باش تولي ضرب المستهلك، اتفاق مع وزارة التجارة ناخذوا غاديكا ونمشيوا بالأسعار المعقولة. يا أخي كنا نحن نبيعوا 130 فرنك في الكعبة عظم والمستهلك ياكل فيها 1400 الحارة، أسعار طلعت عند الإنتاج ليس طلعت عند المستهلك. معناها توا اليوم توا حارة العظم حتى كي توصل للمستهلك ب 1350 ما تسميش غالية، راه وتسمى أرخص عظم ما بين جيلين الناس كل.
0: شركة سونات تنطلق ابتداء من صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. ومصالح الولاية تؤكد أن ما وصفته بالقرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشرب عن منطقة برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وانتظر وفق ذات المصدر أن تتابع مصالح السونات تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استهداف بنية تحتية لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان اليوم، وذلك ردا على ما اعتبرها أنشطة ضد جنوده في المنطقة الأمنية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد في سياساتها الخارجية تجاه إيران والمنطقة على ما اعتبرها الأكاذيب بشكل مفرط. وفي الختام، الرئيس دونالد ترامب يستبعد المخاوف بشأن الأثر السلبي على البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، قائلا إن فترة انتشار الحاملة التي استمرت لأكثر من 260 يوما دعما للحرب مع إيران لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق، وذلك على الرغم من تعبير العائلات وأعضاء بالكونغرس عن قلقهم بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: موزيك فم.
1: التسعة 9:21 يا صباح الخير يا صباح النور، نسلم على كل مستمعينا. كلمونا على 71 113 13، واحنا نوصل لكم أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: يا ولدي وقتبش بحال لازمة الماء، شو عملني لكم؟ رانا كبار ناس يعلم بحالنا ربي، نخرج ونفركسوا على الماء. 15% دبوس بالماء يبيعوا لنا فيها ولا ما فماش جملة. شو عملني لكم بالله عند ربي؟ لا كبار لا صغار، لا سخانة ربي ما يزيدش يزيد الغلاء والكوي. يا ربي شو عملنا تحتك؟ يا ربي يا ربي شو عملنا تحتك؟ هكا شو عملنا تحتك؟ بالله عليك عديلي هالمساج، فماش ما يروح بينا. يا ربي يا ربي يا ربي لطفك وكا.
3: السلام عليكم يا صندوق عجب، بلين تحب نوصل صوتي بربي على الخرجة بتاع لطروس نيفو سيدي خليفة، بربي عليه ناس متعطلة يعلم والله بحالها 5 ولا 10 كيلومتر واحد يمشي بريمير، عليه شكة وناس مرضى وناس تعاني، علاش نشغال مسيرش في الليل؟ ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي وكام.
4: السلام عليكم. هلا يا مذوق، انا نحب نقول لحرايب تونس هلا كل عام وهم حيين بخير، خاصه لحرايب تونس بنات العائله بابني والفاميليا والنساء المحترمات، وتحيه بلادي الشريفات اللي متربين على القيم والاخلاق. تحيه تونس والسلام عليكم.
5: شايل عجب في صندوق عجب، كيل زقوق ب50 دينار، لعبت مشات شوية الحمل وليداتها ولنساها الكبار ولجالها الكبار باش يجري الدم في وجونا، ولينا الصفر كالتاكسي لا فيتامينات لا حتى اللي يقفدوه، ولينا الطايح أكثر من الواقف. يوصل كيل زقوق ب50 دينار، زقوق المجاعة باش فيه منفعة، باش فيه حاجة كسارح طالع في الجبل من عند ربي، لا يتعبوا عليه لا يشقاو، كيفوا كالكليل كالزعتر كالريحان كيف الكل كيف البوك كيف الكل راهو سارح في أرض ربي، ما تعندكم ما تحصر عليه لا أنجري ولا تكذب علينا. حتى سيدنا صلى الله عليه وسلم ونفرحوا له بشوية سميد وفارين عسيدتنا البيض عسيدة العادة والعويد وشوية زيت زيتونة اللي خلط وصلته عني بي
0: صندوق عجب.

0: 9:36 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. خلتنا لفقرتنا اللي نكتشف فيها بلادنا والبحورات وشطوط بلادنا. اليوم باش نهزوكم للمستير نسمع مع بعضنا ولاد البلاد.
1: ولاد البلاد.
2: السلام عليكم، كوين من المستير. حاب نحكي لكم شوية على البحورات نتاعنا. معنا حاجة باهية، عنا بحر، عنا الفلاز، عنا الفلاز حاجة مزيانة برشا. فما القراعية زاد بحر مزيان، زاد الماء نتاعو ما شاء الله. وعنا بحر خلافية تخيم غادي كاين تعايلات وحاجة باهية. فما الزونتوراسيك، فما معناها فما البواغاشيز، فما الجيتسكي، فما كل شيء موجود. الاكتيفيتي الكل كاين موجودة. زاد فما حاجة جديدة زاد في القراعية، بحر القراعية زاد جابوا واحدة تاع جيتسكي مزيانة برشا. عنا الكورنيش الكل كاين، معناها ركشة في الرباط الفوق في الكورنيش، زادا لوطة موجودة. فما القهاوي زادا، فما قهاوي مزيانين، فما فيتمار مزيانة برشا. ومستير هاي اسمعني، والبلاد كيما نقولوا فيها مزيانة برشا، وتنجم ترتاح فيها على الاخر. لكن كنت ما تخممش وما تقلقش روحك بالطبيعة. بالطبيعة تو كيما احنا مثلا تدخل المدينة العربية، معناها تلقى التراث ما شاء الله، معناها تغزل، معناها تمتع عينيك، تمشي للرباط، تمشي للجامع، والجامع الكبير حاجة روعة، حاجة روح، حاجة مزيانة برشا. موجود من الحوت للحم لكل شيء، للماكلة الديالي للفاست فود، كل شيء موجود. تير أخوي بلاد الأمن والأمان وبلاد التفريد والشيخات.
1: ولاد البلاد.

التسعة وسبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم وخلتنا ساعتنا الخامسة. نبدأوها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا سيانس يونيك هذية الشباب اللي يخدموا في الصيف يحكيوا لنا على التجارب امتاحهم. عنا زادة كرياسيون تونيزيان وأصواتكم نسمعها في صندوق عجب. ديما فكركم في النمرو 71 113 013. نجيو للموسيقى. نجاة الصغيرة تغنينا ساكن قصادي وبحبه كما احنا نحبوكم. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم. ستة سوية

0: كاريز من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص نهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
2: سي فسني شعر فينا
3: ماش حول في أقوى بالانس في القنطار والحمام سوسة ويجديد لا سنسازيون للعبيد في أطول دوبو دو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روح جديدة مخلف لطول للرسترو والكسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بالانس تتبحبو وجيد تتبحبو
4: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتوافي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: صيف السنين عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة

0: تفلتش لها وتفرهد.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: راديو موزيك اف ام تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيك اف ام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة متابعة أن يكون الوضع الجوي اليوم السبت ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية. ووفق المعهد تكون الأمطار أحيانا غزيرة، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 مليمترا، خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمترا بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد، فيما يتوقع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتنا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد بلال اليحياوي لمزيك.
4: اليوم سبب مع تخليه رعدية نشاطة في المنطقة الغربية للشمال والوسط، مع توليات الشمال الغربي وكذلك مع الكيف وأكثرية خاصة في القصرين، ما تشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة مع توصل إلى جهة الساحل وكذلك محليا إلى جهة صفاقس، وينتجب تعطي أمطار أحيانا غزيرة، مع تشمل أحيانا غزيرة، مع تعطي أمطار بكميات ولا تعطي أمطار اللي هي قوية، ومع توصل الكميات تجب تتراوح بين 20 لحدود 40 مليمتر. مع ذلك مع تقبل نشاط الخليه الرعدية يبدأ ثم ريح اللي تتقوى، لو تتقوى أيضا مثلا ظهور السحب الرعدية تجب توصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 80 كيلومتر في الساعة. هذه اللي نحكيو عليه مثلا كيما غسالة النوادر، هذا اللي هي في الانترسيزون معناتها آخر أوت ولا في أوس، ونحكيو على غسالة النوادر اللي هي مش اليوم معناتها اليوم النشاط نتاعها يكون موجود نظرا للحمل الحراري. كل ما تبدأ ثم سخانة أكثر، كل ما تبدأ معناتها نشاط الخلية الرعدية وتتشكل أكثر. علاش في المنطقة الغربية؟ لأنه سلسلة الجبال الظهرية هي العامل المؤثر الكبير معناتها على نشاط هذه الخلية الرعدية، ومعناتها كل ما تصب الأمطار معناتها هي بطبيعتها لما تقلبات اتجاه الشرق كي توصل أكثر مع تنشير البحر تتشبع أكثر بالرطوبة.
3: رئاسة الحكومة تؤكد أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية تم خلال الفترة الممتدّة من شهر ديسمبر 2025 إلى غاية موفى شهر جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. في تطورات شان الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 7 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأتان ومصابين 2 في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار بقضاء النبطية جنوب لبنان. شركة تتبع سفن كيبلر تفيد وفقا لتحليل أجرته أنه لم تعبر سوى سفينتين فقط من خلال مضيق هرمز يوم أمس الجمعة دون رصد أي شحنات من النفط الخام. وفي الختام، السلطات الروسية تقر بأن بعض مناطق البلاد تواجه نقصا جديدا في إمدادات الوقود مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا. وتركز أوكرانيا ضرباتها بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى على مصافي النفط سعيا لإضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب. وأوقفت روسيا تشغيل مصفات نفط رئيسية في مدينة أورسك على بعد حوالي 1300 كيلومتر من خط الجبهة لمدة 6 أشهر بعد أن تعرضت لهجوم هذا الأسبوع. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ما ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون للحمل للفترة الجاية، فيها طاقة كبيرة باش تتحرك وتبدل حاجات كنت مأجلها يا برج الحمل. زيدا فما فرصة جديدة نجم تفتح لك ببين الخير. الثور الحظ يقرب لك في الأمور المادية، أما خذ قرارك بالعقل ورد بالك لا تستعجل. الجوزي فما أخبار اتصالات جديدة نجم تفرحك، فما شخص وإلا فكرة جديدة نجم تكون سبب في تغيير إيجابي. السرطان ريت بعدك الفترة اللي فيها برشة تفكير، تبدأ تحس بك الراحة أكثر وتلقى زيادة حلول الحاجات كنت معطلة. إلى أسد راهو النص الثاني من أوت، هو وقتك باش تلمع أكثر ثقة جاذبية، فرصة زيادة باش تبدأ صفحة جديدة وتحقق حاجة كنت استناها. إلى عذراء راهو مع اقتراب موسم عيد ميلادكم الطاقة تتبدل لصالحك، وقت هذا مناسب هاكا للتخطيط وترتيب خطوة الجاية. الميزان فما لقاءات جديدة، فما مفاجآت اجتماعية، شخص قريب ينجم يعطيك الدعم وإلا زادة بشي فرحك بخبير ممتاز. العقرب راهو تركيزك القوي في الفترة هذه، كيف كيف زادة راهو الحظ ينجم يجيب لك برشة حاجات ما كنتش حاسب لها أحساب. القوس راهو روح المغامرة الحمد لله راهي باش ترجع، وفما زادة فرصة تغيير وإلا تجربة جديدة نجم تفتح لك آفاق. الجدي راهو تعب ماشي في طريقه الصحيح، والأيامات الجاية شوف بعينيك تنجم تجيب اعتراف بمجهودك وإلا نتيجة تستناها ممكن نحكيه على زيادة في الشهرية. ودلو أفكارك تنجم تلقى صدى عند الناس، فما فرصة تعاون وإلا زيادة بداية جديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما هدوء أكثر وحظ في العلاقات، خلي قلبك مفتوح للمفاجآت الحلوة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: رجعنا لكم العشرة وثلاثين وثلاثين دقيقة. نسلم على كل مستمعينا, نسلم عليكم تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام. إن شاء الله نهاركم مبروك, نهاركم أسعد الأيام. يلا احنا خلطنا الفقرتنا اللي نسمعوا فيها التجارب متاع الشباب اللي يخدموا في الصيف, محليها الخدمة كل واحد وعليه يخدم. فما شكون يقولك نخدم أنا باش ندبر هكا فلوس نصرف بيهم, فما شكون يقول نحضر الغانتخي معناها بعد نلقى زادة كيفاش نشري الكتب والدبش متاع المكتب الكلهم. فما شكون يقولك يا أخي أنا ما نحبش نصبح راقد, نحب نخدم ونحب العمل, والعمل هو قيمة في حد ذاته. يلا نسمعوا تجاربكم في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك, سيانس يونيك, حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا نقرأ 3 أني سيكل انجينيور, أطلع ديزا انجينيور, هو كل واحد الاختصاص متاعه, فما سايبر سيكوريتي, فما لاي, فما ديفلوبمون, باسكو يبغي ريزو وكل هذاك شنو نجم نكونوا. الحقيقة ملي صغيرة راني نخدم معناها في الصيف, معناها نحب أنا ما نحبش نقعد الحق, نحب نعبي وقتي في الصيف, ما نحبش نقعد في الدار وكل معروف قلق وكل في الصيف. ومن بعد واحد يحب يدبر مصروف وكل ما بعد يرجع يقرأ. أوكي لما أجونت باش نشري حاجة خدمت برشا حاجات معناها ديريكت دوب ما نكمل القرايه, نمشي نحط الايفنت تاعي معناها في البلايص الكل, سواء بوتيك سواء خدمت حتى مع ماما تاع عندها اتيلي وكل خدمت معاها, خدمت في برشا حاجات. نبي في الخدمه تعلم انك كيفاش تحكي مع العبيد, كيفاش تتعامل معاهم وكل, انك تتعلم كيفاش تعمل على روحك. زاد هذه حاجه ياسر مهمه انك تعمل على روحك, كيفاش تنطر الفرانك وكل معناتها تعرف قيمته, كيفاش تعبي وقتك, كيفاش تخدم اون جروب, كيفاش تخدم مع العبيد, الانتغراسيون في يبداو معناتها يبدا تيم وكل, كيفاش تخدموا مع بعضكم, تقسموا لي تاش مع بعضكم وكل. هذا شنو اكثريه هاني قلت لك معناها انه واحد كيفاش يعمل على روحه وكل. بالطبيعه نعملوا صحاب خاطر احنا غادي كندخلوا مسيح ويدخل واحد ما يعرف حتى حد, او كندخلوا ولا نوليو نفطروا مع بعضنا, نوليو نخرجوا مع بعضنا, اقل حاجه نقسموا لي تاش مع بعضنا, شي واحد تعب ولا واحد يعوضوا هكاك, واحد يعمل صحاب ويعمل معرفه زايده وكل حتى مع ليك ليون وكل. صعوبات نقولوا احنا تعب معروف اي خدمة فيها تعب وكل, مثلا حتى فوندوز ولا حاجة فيها تعب خاطر معروفة بالوقفة وكل, صعوبة تبدا كليون مش هو خاطر معروف لو كليون سي لغوة معناه لازم تكون انت تعرف باش تحكي معاه باللي هو باش يعمل وكل, لازم انت تبقى سيكت وكل. فما حاجات كيف نهكي, فما زاد الاستغلال نجم نقولوا احنا صحيح واحد يتعرض للاستغلال في الخدمة وكل, معناتها تقعد بعد وقت يقول لك اليوم لازم تقعد لي الوقت مأخر وكل. هذيك شنو نشجع العباد انها تخدم الاتيديون يخدموا في الصيف, لازم معناه واحد يتعلم كيفاش يجيب فرانك خاطر ما يعرفوش قيمتها بالحق, ما يعرفوش قيمتها معناها حاجه حاضره من عند والدي كل. اوكي تعلم كيفاش يجيب الفرانك, كيفاش يعمل على روحه. من بعد
1: سيونس يونيك, سيونس يونيك

0: 10 و39 دقيقة. يسبح النور، يسبح الأنوار والفن والجمال، وخلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل هالسبت على موزايك اف ام.
0: ونرحبوا برشا بضيفنا ومنورنا سي فراس العابد. مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا،
0: لفس عليك.
2: الحمد لله،
0: جيتنا من المكنين، تحية كبيرة ومن القلب لكل أهلينا وناسنا ينحبون في المكنين.
2: عايشك،
0: لفس عليكم.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. فراس، انت صاحب مشروع ارتيفاكت سيراميك.
2: اي
0: بي ساعة خلي نسألك على الاسم. انا ارتيفاكت، كيفاش الاسم هذا عليه؟
2: ارتيفاكت تتكتب الار ماجيسكول. الفكره الكل ان لي بياس اللي نخدموهم نحطوا فيهم الفايب واللاسبي نتاع قطعه اثريه.
0: ايوه، هنا تو نحب نقول للمستمعينا يدخلوا على الباج نتاعنا، الباج موزايك اف ام، والا الباج صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام، ويتفرجوا في خلينا نقولوا معناها هما معناها الحقيقه معناها حاجات فنيه، يعني حاجة فنية بالحق، معناها كي تدخل للباج وتشوف الخدمة بتاع ارتيفاكت، حتى الفنجين ما عادش ندعيت له فنجين تحسوا كانوا تنقلك كانوا من الأفار.
2: أيه.
0: كانوا لقيناه، معناها تقول يا أخي ذي توا عندي الحق نشريه ولا ما عنديش الحق. معناها برافو عليك، والله برافو عليك.
2: به
0: خلينا نزيد، انت تحكينا على المشروع هذا، دوك شنو نلقاو معناها بخلاف انك تعمل كيسين بالسيراميك وكيما هكا شفنا حاجات معناها نستعملوهم في الحياه اليوميه، شنو نلقاو اخر في ارتيفاكت؟
2: في ارتيفاكت نلقاو ديبو دي فاز ودي سكولتور ديكوراتيف، وديما فما معناها لاسبي سكولتورال ديما موجود في الخدمه.
0: انت تستوحى مثلا هذوما لي سكولتور من دي سكولتور معناها موجوده عندنا، والا يعني حاجات جديده؟
2: هي الخدمه الكل مستوحاه برينسيبالمون من الباتريمون التونيزيان نتاعنا، كارتاغو رومان.
0: ايوه،
2: اما مش ريبرودكسيون لا ريبريزونطاسيون فيدال. هي تقعد ديما انسبيراسيون والديزاين اوريجينال، اما كيما قلت لك فيه معناها اكسبري نعملو في نخرجوا الفايب نتاع قطعه اثريه نتاع ارتيفاكت.
0: معناها فيها حتى انه معناها فيها كيفاش يقولوا حاجه اوريجينال، انت مش تعمل في كاينها معناها نسخه، معناها كيفاش يقولوا نسيت هالكلمه، نسخه ماهيش اصليه كانها مش نسخه اصليه، انت لا معناها انت تخلق معناها التحفه اللي باش خاطر هما يتقال عليهم كلمه تحفه وتحط عليها الطابع هذية. به كيفاش جات فكرة المشروع؟ انت شنو قريت؟ احكي لنا على روحك شوية. فراس،
2: اني تخرجت عندي ليسانس اونار بلاستيك سبيسياليتي سكولتور.
0: اي ما شاء الله، هكا ظهر ظهري.
2: وبعد كملت ماستر اون اري تكنولوجي دو لا سيراميك، ومن الغادي معناها من قبل، يعني من قبل ما ندخل نقرا في البوزار، ومغروم برشا بالسكولتور وبالتاريخ نتاعنا والباتريمون نتاعنا، وكملت قريت فيه وتخصصت فيه وخدمت فيه زاد.
0: اي ما شاء الله عليك. تخدم وحدك والا فما شكون يخدم معك؟
2: فما شكون يخدم معايا؟ حسين يعقوب، نوجه له تحيه كبيره. مبدئيا معناها راسي راسه نخدمه. اما انا معناها كيما نقولوا بديناه من لا شيء، وقاعدين نطلعوا بشويه بشويه.
0: ان شاء الله
2: تولي كيف كامله.
0: ان شاء الله. قد ايه عمره المشروع هذا؟
2: المشروع هذا مازال حديث الولادة، يتسمى عمره 8 شهور.
0: ما شاء الله عليكم معناها. والله يعطيكم ألف صحة. أنا قعدت نحكي لك مقبلة، قلت لك هكا دخلت نتفرج في انستغرام، يا أخي قلت محليها الباج ومحليهم الحاجات اللي يخدم فيهم، ومعناها هما نقولوا كل حاجة هي تحفة فنية، كل قطعة معناها هي تحفة فنية. ثم بعد نجي ونحكي قد ايه تاخذ وقت الخدمة؟
2: تاخذ برشا وقت. ذا يمكن الناس ما تعرفوش، احنا نخدم كل شيء بالليد.
0: كل شيء بالليد.
2: معناها مثلا الكاس العادي اللي تلقاه في السوق ولا تلقاه في اي بلاصة اخرى، يطلع بالماكينة ويطلع عنصيري لا احنا راو الكاس معناها عادي نقعدوا معناها يقعد ايامات باش يطلع. كل شيء مخدوم بالليد، وكل ديتاي مخدوم بالليد. ديجا ما تلقاش حتى بياسة تشبه لاختها،
0: فما حتى قطعة تشبه لاختها
2: نفس الديزاين، اما ما يطلعوش كيف اني كنحب نطلعهم كيف ما نجمش نطلعهم. أيوة. كيف هذيك الفكرة.
0: وباهي هو معناه خلينا هكا كيفاش يقولوا نستحفظوا على كل الجانب الإنساني الفني، خطر توا هو ماشيين في عهد الماكينات وعهد الذكاء، والذكاء ما نعرفش كان احنا باش يزيدنا ذكاء، خايف هذا هو اللي يخوف. فكي تلقى هكا حد فنان ويخدم وتراهك الطابع هذاك الإنساني اللي حد فيه فكره وحد فيه من ذاته ومن وقته من شقاه، معناها حاجة معناها تميز الخدمة بكلها. فش نسلك سؤال يعني اليوم وإن شاء الله يكون فما القسم وفما الإقبال، مش نسلك حاجة في ناس الإقبال أكثر من الناس على مثلا الكيسين ولا على التحف؟
2: به الإقبال نحكيه من كوتي بيوع الكيسان أكثر حاجة قاعدة تخرج والحاجات الاستعمالية بصفة عامة. أما الإعجاب والتعليق يمشي ديما للسكولتور أكثر.
0: أيوة.
2: معناها هي في الأخر خطر عنا موك كبير متاع سكولتور في
0: سفرين ما تلقاش برشا معناها ما فهميش برشا دي سكولتور هكا ناس هم ميكم موجودين 1000% ولكن ما تعرفهمش معناها ما تراهمش برشا
2: للفن بيدو. معناها السكولتور كسبيسياليتي ما هيش منتشرة برشا في تونس وعنا موك كبير لها. باركونتر معناها تراثنا المادي أغلبو سكولتور،
0: أغلبو سكولتور خاصة الفترة اللي تحكي عليها أنت يعني الفترة الرومانية
2: والقرطاجية
0: بيان سور. غي على شنو تخدم أنت؟ تخدم على الحجر على الرخام؟ أنت تعمل معناها الكل مصنوع سيراميك يطيب؟ كيفاش تخدم بالطيب؟
2: الكل مصنوع سيراميك،
0: الكل مصنوع سيراميك
2: يطيب في الفور، والكل أليمونتير معناها 100% هذا كبطبيعة.
0: فوالا معناها حتى كي نشتريو كيس ولا حاجة نستعملوه وإحنا متمنين.
2: أي بالطبيعة. حتى كي تشري فاز تحب تشرب فيه وشرب فيه عادي معناها الكل أليمونتير وكل 100% سيف كما قولوا.
0: من نحطوا فيه حدا نحطوا فيه الزهور.
2: نحطوا فيه الزهور.
0: نخافوش عليهم. نسألك على الأسعار. الأسعار أعطينا أرخص حاجة أغلى حاجة.
2: أرخص حاجة هما الكيسان الصغيرين تانيت كاس وسوتاس ب20,000. أغلى حاجة فما معناها عنا تابل سكولتورال سكولتور متاع تشرب بيبي في شكل طاولة 900,000.
0: هذا هو معناها كما قلنا احنا معناها هو عمل فني وخدمة تتخدم باليد وما فماش حاجة قطعة تشبه الأختها، فكل حاجة لازمها زادة هي معناها تاخد قيمتها. نورتنا وقلنا وين نلقاوك؟
2: تلقوني في انستغرام وفيسبوك على ارتيفاكت سيراميكس وعنا سيت ويب artifact.ceramics.covertyshop.
0: يا سيدي بلغ تحياتنا سلامنا لكل اهالينا في المكنين وان شاء الله ربي يوفقك وينجحك وان شاء الله هالمشروع هذي يكبر يولي شيء كبير يخرج حتى للعالمية. نورتنا سي فراس العابد صاحب مشروع ارتيفاكت سيراميك. يلا نرجعو لكم.
1: كرياسيون تونيزيان كولار سبت على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كونار سبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك اف ام.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس موزايكا فم.

0: صندوق عجب.
1: عسلامة صندوق عجب، أنا توحشتك يا صندوق عجب. أو كلمة رجعوه، هما سلة سلة أو يسكسك بشوية كلمة، مرة يسكسك مرة يقص مرة، هما خير من بلاش.
2: يا صندوق عجب شل نهاركم مسعد ليام بربي. أنا نتكلم راني مولع بلغ لي صوتي سيد ويلي بن عروس، راني أنا جيت منتاج حتى الفرش العنابي على سقية التاكسي جماعي ولا النخل الريفي ما يحب يتعدى حتى واحد. يا حبة ذي سيد ويلي بن عروس شوف لنا الموضوع ذي، كما في نعسين كما في السونتاج يقف السونتاج يقول لك أنا من تعديش، وقت أنا متأكدة اليوم عندهم في اللي سي باسي متاحهم حتى الفرش العنابي. بربي شوف لنا مع سيد معتمد برناقي شوف لنا حل حكاية التاكسي جماعي، رغم ما يتعدوش احنا متساكنين فرش العنابي نعانيو في الشيء ذي. بربي بلغ لي صوتي سيد ويلي بن عروس.
3: صباح الخير عسلامة صندوق عجب. بربي أنا سمعت لي حارة العظم وصلت ل 326 فرنك. بربي ما نعرفش أنا الزويلي كيفاش باش يعيش حتى عجة ما عادش باش يخلط عليها. أنا والله عندي اقتراح، حتى اللي عنده بالكون يمشي يعملوا بولايي خير. هذا الاقتراح نتاعي، خاطر انت طيش في طرف كسكسي وطرف مقرونه وطرف خبز وطرف مدري شنو، اعطيهم للدجاجات تو يبيضوا لك كل يوم اربع دجاجات كل يوم يعملوا لك حوير عظم والسلام بالعافيه. هذا الحل الوحيد تو في تونس. بارك الله فيكم.
4: السلامة، أنا مواطن تونسي، احتفلنا بعيد المرأة إن شاء الله كل عام، والمرأة التونسية في الداخل والخارج بألف خير، وإن شاء الله المرأة التونسية تساهم في ازدهار البلاد في تقدم البلاد، وإن شاء الله المرأة التونسية كل عام وهي بخير والسلام.
0: صندوق عجب.

0: معكم انتوما. يصبح الخير، يصبح الانوار. 10:57 يلا خلطنا لساعتنا الاخيره، ساعتنا السادسه. الوقت يجري معاكم، والله الوقت يجري. اي سيدي فيها ساعتنا السادسه؟ فيها توتوب شو مع اركان بن فضل، عندنا زادت بارا سيفي تجي شويه خير الشيف وفيق، وعندنا بروجرام نعطيكم لاجندا البروجرامات نتاع سهريات في المهرجانات التونسيه. نجيو للموزيكا، قدو كالمياس،
1: قدو كالمياس.
0: صباح فخري، ملا صباح فخري. تفكر انا مره ريتو في فيستيفال تاع كارتاج يغني بعيد على الميكرو، يقول لي 6 متر و7 متر، الصوت يلعلع ما شاء الله، فنانين شيء كبير حسيلو الله يرحمهم. وكهو يلا نخليكم مع زميلنا المحبوب سيف الدين الماهي في الخبر. اي مو حطيتي نحبوك زاد اخي كصباح فخري، حطيتي نحبوك ونعزوك، ناس طيبه ما احلاه، ناس كل تحبوا سيف الدين الماهي والله ماني. يلا خليه في الخبر، عندنا شعوركم احنا.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: بس ليه؟ شو على في هنا؟
2: ماش قولوا في أقوى بلاش في القنطار والحمام سوزا وجديد لا سوزا شون العبيد في أطول دوفو قو في البلاد محبيحة وتفهيدة فاتيك روح جديدة مخلف لقاول والرسترو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون أصله أقوى بلاش اتبحبه وجيد اتبحبه
0: تبول فريكونس رقم واحد في تونس موزايك.

0: Tunes. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. اليوم السبت الموافق للخامس عشر من أوت 2026 انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم التاسع عشر من الشهر ذاته، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية ولفائدة أصحاب المواهب بين السابع عشر والعشرين من أوت 2026 عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، فيما سيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم الرابع من سبتمبر القادم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد يفيد في إجابة له عن سؤال للنائب مجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة آداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. والوزير يوضح في رده المنشور أمس على موقع مجلس نواب الشعب أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الأخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاص الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. والوكالة توضح في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أن الترشحات تشمل خطة مدرس تعليم عالي في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عالي في الفنون التشكيلية، وذلك وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة. هذا وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 18 من أوت الجاري. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بارتقاء شهيدين اثنين وتسعة جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. من جانبه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد أن الأشخاص السبعة وبينهم امرأتان وثلاثة أطفال الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان ليسوا أهدافا عسكرية، وذلك بعدما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه استهدف بنية تحتية لحزب الله. ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب شرق اندونيسيا الى 38 قتيلا بحسب ما افاد مسؤول في ادارة الكوارث. وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على سلم ريشتر صباح اليوم سواحل جزيرة فلوريس بشرق اندونيسيا، ما الحق ضررا بمبان واثار حالة من الذعر بين السكان الذين استيقظوا على هزات عنيفة. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول أن الجيش استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في سمارة. وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا شنت أيضا هجوما على قاعدة جوية للطائرات المقاتلة الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم لحداش وحداش دقيقة، خلطنا موعدنا مع أركان بن فاضل إكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي، نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكس ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركان.
0: يا أهلا أهلا وسهلا بركان،
2: نهارك زين ميرا،
0: نهارك أسعد الأيام. هيا سيدي عشفت تحكي لنا اليوم
2: باش نهزكم لفرنسا، سيركوي بول ريكار. سيدا مستمعين كيما وعدناكم باش نجيبوا لكم برشا حاجات باين سيزون سنة. اليوم 85 منكم ينجموا يربحوا.
0: ايوا صح عليكم،
2: 85
0: صح للربحين
2: ينجموا يربحوا مع ميشلان.
0: اي
2: باش نهزكم في اكسبيريونس ديكسيبسيون. تخيل روحك تسوق فوق هاك الاسفالت نتاع سيركوي بول ريكار، باللي فيراج نتاعو الفريناجات اللازمين، لي سونساسيون فورت، ادرينالين كبيره برشا. اليوم ميشلان باش تهزك في تجربه قياده حقيقيه في سيركوي بول ريكار. التجربه هذه تنجم تولي حقيقه وتنجم تعيشها باللي ديتاي نتاعها الكل. وكيل ميشلان في تونس، الوكيل الرسمي لميشلان في تونس سوسيتي جمعه، بشاركه مع ريزو دي ريفوندور جمعه اس ا الكل في تونس مشاركين. فيفي اون اكسبيريونس ديكسيبسيون، هذا اسم المسابقه نتاعنا. 85 منكم سيدا مستمعين ينجموا يربحوا مع ميشلان اون اكسبيريونس دو بيلوتاج على سيركوي بول ريكار، والا دي ويكاند في وتلا 5 ايتوال الزوز من الناس في تونس بالطبيعه. دي مونتر كونيكتي، دي كابتور دو بريسيون ميشلان، ودي باس كادو بلوكسي، وبرشا كادوات اخرين من عند ميشلان. نحكي لكم شويه على ميشلان، ما يخفى على حتى حد، ماركه فارضه روحها في العالم بالانوفاسيون نتاعها، بالاكسبرتيز نتاعها، بالتزامها بالسيكوريتي، السلامه نتاعكم سيدا مستمعين. سبور اوتوموبيل انجاجمون كامل ميشلان ريناه معناها تقريبا من قرن في سبور اوتوموبيل. ميشلان اليوم مازالت تحافظ على موقعها كليدر، أقوى مارك دو بنو في العالم. سكور متاحة 93.2 على 100 في البراند سرانث اندكس بي سي. العلامة الوحيدة في العالم اللي تحصلت على أعلى تصنيف في قوة العلامة التجارية AAA بلوس. خبرة مبنية على أكثر من قرن من الروشيرش، من الديفلوبمون، من الابتكار، من الاكسبيريونس زادة. تم اختبارها في أصعب وأشد الظروف تاع سبور أوتوموبيل في أقوى سيركوي في العالم. فيش تستناو برا وجربوا حظكم. الحكاية سهلة وبسيطة، راه ما غير انجاجمون داشا، ما لازمكش تشري حتى شيء، تمشي لواحد من لي غوفوندور أغري المشاركين في العملية هذية اللي تابعين ميشنا وتابعين جمعة اس ا، تعمر لو كوبون دو بارتيسيباسيون نتاعك وتخلي الزهر يلعب اللعبة نتاعو.
0: ان شاء الله الناس الكل مزهرين.
2: الليست نتاع لي بوين دو فونت و لي غوفوندور اغري جمعه اس ا تلقاهم على الباج فيسبوك ميشلان تيري جمعه تونيزي. اللعبه متواصله من 1 اوت حتى 5 سبتمبر، والمشاركه مجانيه ودون الزاميه الشراء نتاع حتى شيء. ما لفيش تستناو، اليزي امشيو لاقرب غوفوندور اغري وجرب الحظ نتاعك، بالك شي هالاكسبيريونس ديكسيبسيون هذيا تنجم تعيشها مع ميشلان وتمشي لسيركوي بول ريكار في فرنسا. حاجه حلوه برشا
0: ان شاء الله.
2: الناس المغرومين راهي حاجه كيما هكايا بالحق تفرح بالكدا بالكدا، وعلاش ليه مشي شارك واربح سيد المستمع.
0: يعطيك الف صحة يا ركين، نشكرك برشا، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس الموعد، ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم.
1: توت أوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.

كما تعرفوا الصيف متسمي عالجو وتفرهيت، ومع أورانج كل عام يتعدى هيلو حافل والجو يبدأ ملي تشد إثنية. أي سيدي شد عندك كانك عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيدة اليوم ولا غدوة، وبش تعدى على الفياج مورنيك ديريكسيون حمامات. نعود نفكر كانك شدت إثنية الليلة اليوم الحقيقة توا، وتحب تعمل تفرهيدة وإلا ماشي تبحر تعوم، وبش تعدى على الفياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وماضي ساعة. البياج باش يكون هدية من عند أورانج، وهكاك ثنية تولي مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون. باش تتبعوا الجو ما تنساوش باش تتبعوا أورانج على الباج فيسبوك وباج انستغرام، معناها تلقاو توت لي انفورماسيون على الباج فيسبوك وانستغرام متاع أورانج. انا شنقولكم الطريق السلامة للناس الكل، ويلا جو مع أورانج.

0: لحداش وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يلا خلطنا فقرتنا إدبار سيافي.
1: إدبار سيافي. إدبار سيافي.
0: أهوى
2: حاجة عظيمة.
0: أسمع شيف وفيق
2: مال موزيكا ومال رفيق ومال شيء
0: إبداع.
2: حاجة إبداع معناها حتى المواطنين البرة فما برشا واقفين قدام قدام الراديو يطالبوا معناها اللي رفيق ما يخرجش كونجي معناها
0: خارج كونجي
2: تحس الأغنية هذه كلهم تاع كونجي معناها الطاقات الكل اللي ما زالت وكل شيء. شكرا لرفيق على الإبداع.
0: اهلا وسهلا.
2: الحمد لله
0: منورنا يا سيدي.
2: منورين اخويا
0: منورين ومنور الدنيا سيد احمد الجلاسي. مرحبا بك.
3: ربي يفضلك. الحمد لله
0: يا سيدي. محلاهم الشيفان الشباب. لبس عليك.
3: الحمد لله.
0: اليوم بجيب حذانة. جيت بحذانة شو أنا بجيب حذانة.
3: جيت أنا سيبه.
0: بجيب حذانة وبش تعملنا هكا غسيت معناها حاجة أنتخي وبلا برانسيبال وديسير.
3: صيفي.
0: أي سيدي. ساعة من وقتين مغروب قدي عمرك؟
3: 29.
0: أي مسيت صغير شباب. من وقتين مغروب بالكوجينة؟
3: والله ملي صغير معناها.
0: ملي صغيرة
3: كيك نحب ندخل الكوجينة نبدأ نطيب وحدي كيك ونصنف. تدارس تنسو بيا.
0: هاي سيدي مرحبا بك. شو عملنا اليوم انتري؟
3: عنا في الانتري عنا سلطة دو بيتراف.
0: هاي
3: سلطة بيتراف باهي برشا. البيتراف باهي معناها في برشا منافع. صيفي حاجة خفيفة. في الرسالة متاعنا نستحقوا ثلاثة كعبات بيتراف من المستحسن يكونوا في نفس الكبر باش يتيبوا معناها كيف نفس الوقت.
0: هاي
3: وناخذوا راس بصل وكعب عظم وحكة سردينة
0: باهي.
3: للوفاح نستحقوا ملح فلفل أكحل وشوية خل متاع التفاح وزيت زيتون
0: باهي. كيفاش هذا البيتراف ندوب البيتراف؟
3: البيتراف نص مطوف في الماء مستحسن ما نقصوهوش معناها ما نقصوهوش وما نقشروهوش باش ما يخسرش القوم تاعه واللون
0: باهي. ونص فاطا
3: باهي والماء نتاعه اللي نص مطوف فيه ما نطيشوهوش نحاولوا ما نطيشوهوش معناها نستحقوهم بعد شويه تنقل لك معناها
0: نستحقوه باهي. سيدي ما نغسلوه بالقديمه البيتراف قبل
3: نغسلوه نغسلوه ونص مطوف في الماء العظم كيف نص مطوف العظم 8 دقائق باهي
0: 8 دقائق
3: من زاد من المستحسن العظم ما نجبدوهاش طول من الفريجيدير ونص مطوف خلوها تبرد شويه باش ما تترشقش ومن بعد نحطوها في الماء يغلي
0: 8 دقائق
2: طيب شوك تيرميك تبدا حاجه 0 دوغري في الفريجيدير تحطها ديريكتومون في الماء ولا في 120 اوتوماتيكمون تفيجي
3: دونك خلوها ترتاح شويه لبرا ومن بعد نصمتوها في الماء 8 دقائق باش ما تجينيش لا يابسه برشا لا مروب
0: باهي.
3: ناخذوا بعض البيتراف نتاعنا نعرفوه طاب سي بون كي ندخل في السكينه راني نعرفوا طاب منه نجبدوه نحطوه في الماء البارد نقشروه نقصوه اون كوب كيف العظام نقصوه على اربعه نحطوهم في بول نحطهم بعد في بول نفوحوا نحطهم نتاع الملح فلفل اكحل نتاعنا زيت زيتونه شويه فينيغر
0: دو
3: بوم
0: ولا اي خل واحد
2: اي خل قارص
0: معنا احنا ديما نقترحوا بعد كل واحد اللي عنده الحاجه في الدار ويحب يشريها وكل قدروا قدر
3: ولا زيت سيترون شويه عصره قارص
0: ولا عصره قارص حتى عصره قارص ما عندك ما تقول فيه
3: قارص موجود في الدار في الدريساج نتاعنا نزينه من فوق معناها ناخذوا شويه نوا شويه ولا شويه بندق اي زوزه
0: ايوه
3: ولا شويه بندق نحمروه شويه باش بعد نزينه بيه في الزينه ناخذوا زاد السردين نتاعنا نحطوها فوق ونحطوا العظم على اربعه زينوا بها هكا
0: نهاو كل المستمعين يدخل توا على الباج نتاعنا ويشوفوه هذه صحن سلطه هذه البتراف بالسردينه ما شاء الله معناها
2: حتى البصل زاد كيف نجم لونوه
0: لبصلش نعملو له؟
3: اي لبصل
0: لونوه
3: فوتو لبصل الماء نتاع البتراف هذاك سمطنا فيه البتراف من بعد نحطو فيه البصل نقصوه شويه نحطو في البصل نخلوه شويه باش ياخذ كولور هذاك الروز ونزينو به من فوق
0: فكره
2: بيكلز اللي سميهم المخللات نتاع المخللات يعملوها حتى في الكوجينه الشرقيه يتحط لا في الماء هو كي يبرد هذاك ما كل ماء يبدا مستحمر شويه ولا فما شكون يحط فيه شويه ملح وشويه خل
3: شوية
2: ويرمي فيه البصل هذاك المقصوص جراير جراير ميم با نقولوا نحن 4 5 دقائق 5 10 دقائق ماكسيموم تهز

0: تبدأ كولر متاعها تبدأ ملح شوية هكي وكروكان وطايب شوية وفيه كل كولر متاع البترا
1: نزينوا بيها من فوق.
2: يعطيك الصحة. هذي الانتري
1: هذي الانتري
2: البلا برانسيبال.
1: دعونا نتعدل البلا برانسيبال. عنا لازانيا بالسبناخ وريغوتا.
2: هيل اي
1: بي
2: اي كيف نبدأ
1: نستحق لازانيا 500 غرام سبناخ عليهم 250 غرام غوتا وعنا 50 غرام فروماج رابي.
2: اي
1: ناخذ نخليه ساعه لازانيا لو رقم تاع لازانيا نسمطهم دومي كويسون.
2: اي
1: وناخذ قلايه نحطوا فيها شويه ثوم شويه بصل نقليهم شويه مع ساعه السبناخ سامحني السبناخ نسمطوه في شويه ماء
2: نسمطوه
1: في الماء من بعد نخرجوه نحطوه في الماء البارد نعصروه نقصوه شيفونات هكا نقصوه
2: نقصوه
1: بالماء هكا نقصوه بسكينه من بعد نحطوه نقليوه في شويه زبده شويه بصل وثوم ونخلط عليه كريم ليكيد نتاعنا ما خليهوش يحمر خليه شويه خليهوش يحمر برشا نحطوا عليه كريم ليكيد نتاعنا نحطوا عليه زيت الجوتا نحطوا شويه فرماج نخلطوهم كيك نخليهم يطيبوا شويه لين ياخذوا معناها
2: يعملوا وليوا حاجه عاقده
1: صحيح. بعد ناخذوا البلاتو نتاع الفور نتاعنا نحطوا فيها ورق اللازانيا نحطوا البشاميل نتاعنا نحطوا الخليط هذاك نتاعنا نعاودوه على ديك 4-3 مرات لين يتعبى معناها بعد ديك نغطيوها بالالومنيوم نحطوها في الفور نتاعنا ديجا هي طايبه ما نستحقوش نخلوا برشا ربع ساعه في الفور سافا على 160
2: معناها فما صوص بشاميل تحت الخلطه هذيك ولا هي بيدها هذيك هي
1: ديجا كلها ديجا مع بعضها
2: هي مع بعضها
1: كلها في بعضها
0: تتسمى بشاميل انديري ديريكت معناها ديريكت بشاميل نورمال عادية تعملها حليب وفيرينة وكل شيء كي تبدأ عندك حاجة هكا مزروبة تنجم تحطها في في في كسرونة واحدة تقلي تحط لك كريم فريش تعقاد لك تولي لك بشاميل معناها ديجا بشاميل أروماتيزي بالبينار وكل شيء صحيح
2: فيها سبناخ وكل شيء به هذه حتى صحية يعني للصغار اللي ما يحبوش ياكلوا برشا الخضرة به نمشيو تو
1: للديسير نتاعنا عندنا كريم برولي
2: كيفاش نطيبوا هذا
1: كريم برولي حاجة صيفي بنينة
2: اي خفيفة
1: هو خفيفة
2: اي
1: ناخذوا نستحقوا 500 مليلتر كريم ليكيد
2: اي
1: وثلاثة أصفر عظم
2: اي
1: و50 غرام سكر هذا نتاع أربعة يعملوا أربعة رمكانات سبعة أربعة ناخذوا قلنا ثلاثة أصفر عظم 50 غرام سكر ساشي تاع السكر فاني
2: اي
1: باهي ناخذوا الكريم ليكيد نحطوه على الغاز على نار هادية ما نخليهوش تغلي جوست نسخنوه
2: تبدا ملذة شوي
1: نسخنوها شوي في الوقت هذاك ناخذوا البول نتاعنا نحطوا ثلاثة أصفر عظم عليهم 50 غرام سكر عليهم ساشي سكر باني نخلطوهم ما نخلطوش برشا ما عملش رغوة معنا جوست نخلطوا هكاك لو طون سخن سخنة الكريم نتاعنا من بعد ناخذوا الكريم نتاعنا نصبوه على ثلاثة مرات بشوية ونبدا نخلط بالفوي نبدا نخلط سيبون لين على ثلاثة مرات ما خلطش برشا
2: لين تعقد شوي
1: اي بعد نصبوها في الرام كام تاعنا وندخلوها في الفور ساعة قبل هذا الكل نسخنوا الماء البلاتو نتاع الفور نتاعنا نحطوا فيه رمكانات وكي نصبوا الماء لازم يوصل بماري على بماري
2: لازم يوصل هكاك
1: لازم يوصل للشطر نتاع الرمكان نحطوها في الفور نتاعنا نخليوها تيب على
2: سخانه قويه مثلا
1: نسخنوا الفور لازم الفور يبدا سخون على 180
2: باه
1: الفور يبدا سخن
2: الفور قبل ما نحطو
1: قبل ما نحطو لازم الفور يبدا سخون ديجا على 180 من بعد كي نحطو البلاطو نتاعنا نخليوها تيب على 7 دراج سافا كي
2: باهي
1: 7 دراج سافا نخرجوها نخلوها ترتاح ربع ساعة ومن بعد كي نحطوها في الفريجيدير ثلاثة سوايع كيكة سافا مري كيما بعد باش نقدموها للعبيد ما نسربيوها ناخذوا طرف سكر نتاعنا نحطوه من فوق هكا عليها من فوق ونحرقوه بشاليمو كهو
2: كهو
0: مع الشاليمو تنجم تعمل الوجه الفوقاني نتاع الفور مثلا كل بارتي
2: جريل تحطهم في الفور تحطهم في الفور
1: شويه برك هكا باش يولي كراميليزي
2: احمد جلاسي نورتنا وان شاء الله بالتوفيق وسالتك انا مقبله قلت لك انت توا شايف قلت راهو بشويه بشويه معناها شايف ان شاء الله تولي شايف كبير
1: ربي يفضل
2: وتجي بحذانا وان شاء الله تنجح يا سيدي نورتنا يعطيك الصحه
0: مير عايشك
2: يا والله ديك الصحة حليهم
0: أول حاجة دي الشباب. أنت الفكرة هذه اللي عملتها سناء والله سنوزابر مين الناس الكل مش نكتشفوا عبيد جدد وفكرة جديدة وإن شاء الله نكملوا زيادة كيف كيف مازال مازال بوكو ديكسبيريونس ويا با ميو كل بارتاج مع مع مع لي جون هذوما خاطر هما الفيتور سيدي
2: هما الفيتور نورتنا يا سيدي نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله يلا نرجعوا لكم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس مزيكا فم.

0: 11:48 دقيقة. يلا نسمعوا بروجرامك.
1: بروجرامك.
0: نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة السبت 15 أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي. الموعد الليلة مع ملكة الإحساس الفنانة اللبنانية إليسا. في مهرجان بنزرت الدولي جدد اللقاء مع الفنان القدير لطفي بوشناق في سهرة تونسية تجمع بين الفن والطرب والجو التونسي. في الدورة الثامنة من ليالي صيفية بجبل جلود الموعد مع عرض كوميدي بعنوان يرولي يا ماما يرولي للفنان منذر جريدي. وفي الختام الدورة التاسعة من مهرجان نسائم قمرت الجمهور على موعد مع الفنانة عايدة النياتي في عرض فني لكل عشاق الموسيقى والأغنية التونسية.
1: بروجرامك.

0: 11:52 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم. نبدأ بالحاج في استقبال التليفونات. أحمد التونسي زميلنا في الإخراج الرقمي، غسان معد البرنامج، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، رفيق السعداني مخرج البرنامج. نقول له يا رفيق إن شاء الله عطلة سعيدة، يرجع لنا رفوق بعد ثلاثة جمعات إن شاء الله. أركان بن فضل سمعناها في توتوبسيون، شيف وفيق كان معنا في دبارة سيافي، أميرة العسكري ما حضرتش معنا اليوم في نوتري بلس نسلموا عليها، أميرة مريضة إن شاء الله ترجع لنا غدوة إن شاء الله. سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، والعبد لله نسلم عليكم نقول لكم غدوة الحي نتقابلوا كالعادة والعويد على الأولى مزيكة فم 6 نتاع الصباح. نسمعوا صباح الخير ويكاند، أنا نقول لكم اقعدوا معانا شيخ تخلط سوسن الغريبي زميلتنا، نسمعوها هي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. يلا باي باي.
1: ايه توتون لي كابايس سو ترو لور.
2: Allez, monte dans la voiture.
1: Regarde, Bilal, ça va.
2: Monte, Bilal, monte. Hey, Atmen. Allez, monte.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الخربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب في العاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
2: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
3: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
2: Waouh! Où est-ce que les points de vente?
3: Tabana à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: Yalla, imchi à la Bekri. Qabal ma toufa.
3: Beko. Numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: Si, vas-y, je suis à la fin.
4: Mais je suis à la fin.

0: بلاش اتبحبه وجد اتبحبه.
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسة التعليمية بولايات الشمال التي تضم تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكاف جندوبة وباجة وبن زرت وسليانة وزغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس الموافق للعشرين من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وديوان يفيد في بلاغ له بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص والتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، مؤكدا أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ ورة سبتمبر 2026. هذا سيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات اللواء 2026-2027 وفق ذات البلاغ. وحدة صناعة من الجيل الرابع هوب اندستري 4.0 التابعة لوكالة النهوض بالصناعة تعلن عن تمديد أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. ويستهدف وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المؤسسات الصناعية التونسية الراغبة في تقييم مستوى نضجها الرقمي وتحديد أولوياتها التكنولوجية ووضع رؤية واضحة للتحول الرقمي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى تنفيذ مشاريع رقمية ملموسة وقابلة للتنفيذ. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بارتقاء شهيدين وإصابة 9 مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إنه على تواصل مع من وصفهم بالمقاتلين في الصفوف الأمامية لما أطلق عليها جبهة المقاومة في لبنان. زلزال نادر يضرب بقوة 5 درجات على سلم ريشتر يضرب مدينة غرناطة أحدى أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا بعد منتصف ليلة السبت، ما أيقظ السكان وألحق أضرارا محدودة بعدد من المباني في المدينة الواقعة في جنوب البلاد. وأفادت أجهزة الطوارئ في إقليم الأندلس بأنها تلقت أكثر من 200 اتصال من أنحاء مختلفة من المنطقة بينها إشبيلية وقرطبة والمنتجعات الساحلية في كوستا ديلسول. ختاما، صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن حركة طالبان تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة عبر الدعوة إلى إعادة فتح السفارة الأمريكية وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في الموارد المعدنية والبنية التحتية الأفغانية، وذلك بعد 5 سنوات من انسحاب واشنطن من البلاد، فيما لا تزال الولايات المتحدة تعارض تطبيع العلاقات بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وسياسات طالبان. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في استقرار طفيف حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك FM. لا

0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزايكا فام.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايكا فام. هذه هي تبع الموجة الميشن اللي فيها تلقاو اون تخي بون انرجي باش تعديو على شوية الويكاند كانكم في الدار مقايلين تفطروا تبحروا تحوسوا مكان جين وإلا تقضيو. نسلم عليكم فردا فردا وفرد مرة. نقولكم اللي تلقاو معنا برشا فقرات تيلة ست سوايع كاملين كيما بوان غوت دقيقة متيو نعطيكم فكرة على المهرجانات على الأخبار اللي عملوا تراند في البوزوماتر. كل مرة نحكي وزيدة حكاية على غنية ونسمعوكم الموسيقى جديدة والجولد ملا. خليكم مع الكابتن صليح وعودة الكابتن صليح لمقاليد تبع الموجة. اليوم معنا إيهاب في الإخراج الرقمي مكرم في الستوندار وأنا سوسن الغريبي معكم للستة متاع العشية. وديم واسمع هتافات الجماهير عليا أنا واسمع في بليش بروحي أنا شيء كبير استاخ فلا دونك ديما نعمل عليكم باش تعطيونا فكرة على حالة البياج. دونك عملونا تصويرة وابعثوها على واتساب موزايك 23 513 ألف رانا قاعدين نستنيو وفي تصاوركم. أنا تندون سمعوكم راغب علامة ولا راغب علامة كل واحد كيفاش يحب يسميه سيدة الجميلة. منخليكم تو دسويت مع لالجيرينو في بنما على موزايك كافيم في تبع الموجة.

0: قار صلاح الشرنوبي رجعنا بكم العام 1996 مع أغنية راغب علامة سيدتي الجميلة ونهديها للبنوتات للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يسمعوا في موزايك. دونك هذه تبع الموجة اللي بدأت معكم رحلة مساعتين ومتواصلة معكم لستة متاع العشية. ما توت سويت نخليكم مع بوان روت. بوان روت نعطيكم فكرة على أحوال الكياس ونبدأ مع الناس اللي ماشي البنزرت واللي باش يلقاو خنقة في السنتر أوربانار وفي قنطرة بنزرت سينو للي ماشي لقليبيا باش يبحر راهو باش يلقى سيركولاسيون في الطريق الجهوية رقم 22 على مستوى دبو فرحات حشاد وفي البياج متاع مرنيك وخاصة في منزل تميم وكوسعوا بالكم سينو للي قصد ربي السوسة راهو نقول لك من توا اللي فما بوشون كبير نيفو بارك فريجيا على خاطر فما دي ترافو كيف كيف وسعوا بالكم شوية صبروا توا توصلوا للديستيناسيون متاعكم. جست حبيت نذكركم بنمرو واتساب موزايك 23 500 وصلوا 13 ألف عليه هو أبعثونا تصور البياج. دونك كانك انت توا في الكياس مثلا تلقى البياج في صف طويل وعريض وإلا تلقى بوشون وإلا سيركولاسيون وين ما انت موجود في الجمهورية التونسية نستنى في تصور متاع الطريق هاو كان ياخذوا فكرة على أحوال الكياس. دونك فما نمرو موزايك نمرو الواتساب أبعثونا عليه تصوركم 23 500 و13 ألف وطريق السلامة للجميع. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. ماكم تحبوا التونس المرة هذية اخترني لكم الهادي حبوبة الكينج هادي حبوبة وقت يقول جهلا يا حب اسمعني اكستريم النوبة واللي تسمعوه معها كارول جي سي انتس تيو بيرو كونوسيدو
1: كاليبسو. Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: وحسين وصنعوا الهجرة حبوبة في بجاه. هلا يا حب اسمعني يا أخي, الحب عنده اذنين باش يسمع. بون هو هكا قال لوتوك ازماتو اكستريم النوبة على موزايك اف ام في تبع الموجة وقاية بوان بيهاج
1: بيهاج. صور وبارتاجي معنا البياج
0: وميرسي على التصاور اللي قاعدين تبعثوا فيها على 23 513 ألف نمر الواتساب متاع موزايك فيم. دونك شكرا لسونيا اللي بعثت تصويرة. حسب التصويرة قالت أنا موجودة في بياج متاع سيدي ثابت, وكما قلت لكم حسب التصويرة البياج ما فماش الحقيقة صف طويل فلويد على الاخر, معناه تمشي على رويحكم طول ما فما حتى مشكلة. سارة بعثت تصويرة قالت اللي راهو البياج متاع مورنيغ سافا ما فيهوش زيادة حركة كبيرة. أما يمكن أكثر حاجة لفتت انتباهي في التصويرة اللي بعثتها سارة هو تصويرة الفولون بتاعها حاطة فيها كاستخاس هكاية مزيان وكلك ديجا قاعدين نشوفوا اون ستريمينغ لايف موزايك فيم بوان اني تحلو ياسر. وتقال تحية ليك سارة, تحية زيادة لمروين يونس اللي بعث تصويرة بياج هرقلة. حسين موجود توا في قربة بعث تصويرة قال راهو اللي فما حركة كبيرة على الاخر في الكياس متاع قربة. تحية ليك حسين, وكوسع بالك واحدة واحدة في الاثنية كهو مادام مشيت القربة دونك باش تمشي تبحر غاديكا صحة تبح بيحة بالمسبق. منظر اوشي كيف كيف عطانا فكرة على حالة الكياس في منزل تميم, وقال السيركولاسيون الحقيقة في الويد وفما خنقة كبيرة في مستوى حمامات سود حسب تصويرة بعثينا سيف الدين العريبي. قال راه فما خنقة كبيرة في مستوى حمامات سود. المشكلة اللي حمامات سود ما تنجم تدخل لها كان من البقعة هذيك كهو مثنية هذيك من الكياس هذيك. وسعوا بالكم بالموزيكا اللي كل مرة نقترحوها عليكم, وما تنسوش باش بعثونا تصاور متاع الكياس متاع البياج على 23 513 ألف. هذه كانت بوان بياج
1: بياج.

0: كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: Empezó el verano, fuego.

0: سمعتوا قول تاني كده نانسي عجرم على موزيك فام في تبع الموجة وقايد بوان ميتيو. واليوم السبت 15 أوت الطقس باش يكون مستقر في أغلب الجهات، أما راهو ما نضمنوش نهار صيفي هادئ 100% على خاطر في العشية تنجم تظهر سحب رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط، وممكن تتعدى للجهات الشرقية اسحاب ينجم يكون مرفوق بأمطار وأحيانا أمطار غزيرة مع إمكانية نزول التبروري في بعض المناطق. الرياح بصفة عامة ضعيفة المعتدلة، أما وقت العواصف الرعدية تنجم تقوى وبرشا وتوصل الهبات الأكثر من 80 كيلومتر في الساعة. البحر يبقى قليل الاضطراب، يعني المصايف عموما أجواء هبية، أما يلزم الحذر كان تبدلت الأجواء وظهرت السحب الرعدية. وبالنسبة للحرارة راهي الدنيا مازالت سخونة، دونك نلقاو بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية وفي المرتفعات، وبين 36 و 40 درجة في بقية الجهات، وتنجم توصل حتى كشي ل 42 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. يعني نهارنا باختصار فما سخانة فما صيف بطبيعة في أغلب الجهات، أما راهو في العشية ردوا بالكم من الرعد ومن المطر خاصة في الشمال والوسط الغربي على خاطر الطقس ينجم يتقلب في وقت وجيز على الأخر. هذه كانت بوان ميتيو.
1: الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية آخر استنوا وين التبحيرة زعما وين باش نهزوكم الأماء وبحر تكتشفوا شوية آخر. أنا طندون محمد حمائي زيها مين.

0: أينك بحيرة؟
1: تصوروا معايا شاطئ في الوطن القبلي قريب التزركة، أماكن تسلوا تحسوا رويحكم بعدتوا على الحس والزحمة متاع الشواطئ المعروفة. كان الرملة الذهبية، البحر الصافي وصوت الموج. اليوم في وين التبحيرة باش نهزوكم لبحر داروفة، بلاصة يمكن الاسم متاعها مش معروف عند الناس الكل، أما اللي يكتشفها ينجم يولي من الناس اللي تقول خليوها هكا ما نحبوش الناس الكل تعرفها. داروفة موجودة في منطقة تزركة في ولاية نابل، وتبعد تقريبا 6-7 كيلومتر على مركز تزركة، ومن تونس العاصمة نحكيه على مسافة تقريبية في حدود 60-70 كيلومتر بالكهرباء. وأول حاجة تشدك توصل هي الرملة، ناعمة ذهبية وتمتد قدام البحر، والبحر مياهه صافية واللون متاعه يتبدل مع الشمس، مرة أزرق مرة فيروزي ومرة تحسه كيما المراية تعكس السماء. يعني إذا أنت تحب التبحيرة اللي فيها سباحة شوية شمس ماتش فولي صغار يلعبوا في الرمل وانت مرتاحة على روحك، داروفة تنجم تكون اختيار باهي. وكان تسألوني ايه نجم نلقى وين نباركي كرهبتي، نقول لك ايه نعم فما باركينج قريب من الشاطئ، اما بالنسبة للكافي والمطاعم داروفة بالذات ما هي الشاطئ كوميرسيال، هي اكثر شاطئ طبيعي وهادي، والخدمات تلقاوها اكثر في تزركة والمناطق القريبة. يعني نصيحتي ليك قبل ما تمشي حضر معك الماء، الماكلة، الكريم سولار، الباراسول وكل اللي يلزمك، خاصة إذا ناوي تقعد نهار كامل. أما عندي ليكم معلومة تنجم تفرح الناس اللي تحب الصيد، ينعم داروفة تنجم تصلح للصيد، والمنطقة معروفة ببحر غني بالأسماك. يعني تنجم تمشي لداروفة وتعمل نهارك بين السباحة الشمس والمصيد، أما أحلى وقت هو آخر النهار كي الشمس تبدأ تهبط، الحرارة تولي ألطف، والبحر يبدأ يتلون، والرملة الذهبية تولي أدفى. وقتها تفهم اللي فما شواطئ نمشي ولها باش نعومو، وفما شواطئ أخرى نمشي ولها باش نتنفسو. وإذا باش تمشيو عندي نصيحة صغيرة، خذوا حاجتكم معاكم واحترموا البلاصة، ما تخليوش وراكم حتى أثر يعيشكم، على خاطر جمال داروفة هو في طبيعتها وفي كونها مازالت محافظة على هدوءها. وكما سمعتوا داروفة يمكن مش أشهر شاطئ في تونس، أما ساعات أجمل البلايس هي اللي ما تسمعش بها برشا، بلاصة تمشي لها تسمع الموج، تشوف البحر وتشم ريحة الملح وتقول علاش ما اكتشفتهاش من قبل. وهذه كانت وجهتنا اليوم في وين التبحيرة، وين كل شاطئ عنده حكاية.

0: وينك بحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نص نهار للستة متاع العشية.
1: النص نهار وستة واربعين دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وقاعدين نستناو في تصوركم يا جماعة. تصور البياج وين ما انتم موجودين على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. يلا بعثونا تصور متاعكم خلينا ناخذ فكرة على أحوال الكياس. سينو شوي آخر استناو هيت راوند ذا وورلد باش نرجع بيكم العام 1996 ونكتشفوا الموزيكا اللي ضربت وقتها. ما نخليكم توت سويت مع المورسو هذية فريمون. المورسو هذية نسمعوا فيه بارتو على الستوري متاع انستغرام على تيك توك. جديد روبي وقت اللي تقول انا مش مغرورة.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

جديد روبي انا مش مغروره على مودي كفام في تبع الموجة مزينة معكم لسته نتاع العشيه وقايه هيت اراوند وورلد هيت اراوند وورلد اي تو سويت باش نرجع بكم مثل في السنين التالي ونشوفوا التوب 5 نتاع اقوى الاغنيات اللي ضربوا كي مشار هذايا من عام 1996 ونبداو مع المرتبه الخامسه واللي خذاها توباك في كاليفورنيا لاف من البوم اول ايز اون مي اللي خرج نهار 28 ماي 1996 رابع واخر البوم التوباك قبل اغتياله. Okay, Tupac, All Eyes on Me, voilà. Donc, l'agnée de California, Love, هذه هي l'agnée qui m'a connu comme il y a موجودة في album All Eyes on Me, California Love. تو باك فوالا دونك فما برشا برشا موسيقى ضربت كيما قلنا لكم من عام 1996 فوالا

عويس من الغنية كاليفورنيا لوف. تحية الإيهاب هاو في الإخراج الرقمي, عنده البول متاعه التي شيرت متاعه مكتوب فيه غانغستر راب, هاكا أسورتي هاك الموسيقى أسورتي على الأوتفيت متاعك. وفي المرة الرابعة نلقاو إريك كلابتون تشينج ذا وورلد, واحدة من الساوند تراك متاع فيلم فينومينان, وصلت المرتبة الثانية في الأمريكان بيلبورد.

اوكي يعطيك الصحه اريك كلابتون. يسمع غنيت نتعداو للثوازيم بوزيشن وين نلقاو كيف سويت في تويستد. المرسو وحده باع اكثر من 10 ملايين نسخه في العالم ولا من اشهر مرسوات الار ام بي والسول.

شكرا لإيهاب على التفاعل متاعه، على خاطر كل مرة بطبيعة نقول على غنية هو يحط الكفر متاع الألبوم وإلا متاع السينجل هذايا إيهاب في الإخراج الرقمي. وما نجموش نحكيه على صيف 1996 من غير ما نحكيه على المرسل اللي شطح العالم الكل وقتها، دالا تكوير بولغريا ماكارينا من عند لوس دي ريو، اللي قعد نص جويليا وشهر أوت كامل نمبر 1 في أكثر من 20 بلاد في العالم.

Macarena. E yalla, nessun col mamán. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. Ay, nessun col dragacho de teja. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. حسيت روحي في انيماسيون تاع اوتيل عرفت يلا ما الناس الكل في نعملوا كي بيتش بارتي هكايا في اوتيل ما هذايا راهو جو تبع الموجه لهنا على موزايك اف ام واكثر اغنيه جيت نمبر وان كيما الشهر هذا من عام

0: على موزايك فيم ولا في طبع الموجة. احنا وصلنا معكم للستة متاع العشية وشوية اخر شونجمون دو روجيستر مع اغنية ترجعنا العام 1993 في بدايات أصالة النصري وقت اللي تغني ولا تصدق
1: ولا تصدق يقولوا في غرام تاني.
0: ونحبكم تصدقوا كل كلمة باش تقولها هيب توت سويت على خاطر باش تقدم لكم الأخبار. ملا خليكم ديما برانشي على موزايك فيم.
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
3: كاليبسو
2: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. عدد البطاقات البنكية المتداولة إلى حدود موفى جوان 2026 بلغ 6,151,000 بطاقة بزيادة تقدر ب 5.1% مقارنة بموفى ديسمبر 2025 وفق معطيات البنك المركزي التونسي، الذي بيّن أيضا ارتفاع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%. مكتب التشغيل والعمل المستقل بباردو يعلن عن تنظيم يوم انتداب مباشر لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي مع المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ورياض أطفال ومعاهد ثانوية، وذلك يوم 27 من أوت الجارية. المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف يؤكد تواصل التحضيرات للموسم السياحي الشتوي الذي ينطلق في الأول من سبتمبر المقبل، مضيفا أن عمليات التفقد الدوري انطلقت لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء. والمندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف يقول إن المؤشرات الأولية لوكالة الأسفار والنزل تبشر بموسم جيد من حيث الحجوزات. في أخبار العالم، الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية تفيد باستشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت. من جانبه، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول إن المجزرتين الإسرائيليتين في بلدتي أنصار ودير الزهران استكمال لحرب الإبادة في الجنوب، مشددا على أن الاحتلال لا يقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين ولجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب أندونيسيا للمرة الثانية اليوم، علما وأن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب صباح اليوم سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا وأدى إلى وفاة 38 شخص وألحق أضرارا بمبانٍ. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سونس الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك كفام.

0: ذكروا مزيكة لورودانس ومزيكة التسعينات طول جيل بين المرسو هذايا سناب ريثم إز دانسر مرسو رجعنا العام 1992 ويوصلنا الماضي ساعة و 13 دقيقة على مزيكة فام في تابع الموجة وقاية بوان غوت بوان غوت نعملوا طلع الأحوال الكياس نبدأ بالحمامات دونك نحب نقول لكم اللي راه فما حركة ما هيش قيلة برشا في البياج متاع مورنيغ وفي منزل اتميم فما زادة خنقة صغيرة شوية على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 بتبيعة في مستوى دب وفرحات حشيد وللي قاصد ربي السوسة راه نقول لكم راه مازال البوشون كبير نيفو بارك فريد على خاطر فما دي ترافو فما اشغال غديكا سي نورمال السيركولاسيون باش تثقل شويه دونك وسعوا بالكم في الثنيه وحده وحده بيان سور في الطريقه كصبروا رواحكم وللي ميسي ميشي للبنزرت للي ميسي للي ميسي للي ميسي للي ميسي البنزرت باش يلقى خنقه صغيره في النيفو نتاع سنتر اوربان نور وفي قنطره بنزرت وديما نحب نذكركم باش تبعثونا تصاور بياج تبعثونا زيدا أحوال الكياس على نمر واتساب موزايك كافيم 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال الكياس كان في ماشي بوشون كان في ماشي حركة ثقيلة شوية كان في ماشي سيركولاسيون على غالب ذيك السخانة صليح أثرت على الحروف متاعي خطر عندي سيركولاسيون في مخي متاع الحروف الثي ننطقها السي والسي ننطقها الشي ذيك هي دونك هذيا بوان غوت بوان غوت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: تحبوا جديد في الموسيقى يا سيدي نقترح عليكم وائل الكفوري وقت يقول سارق لي عمري على موزايك أفلام
1: كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: اكيد في وان دانس على موزيك فم في تبع الموجه وقايه دقيقه ميتيو ميتيو ميتيو. ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سرحان الرحالي باش يعطينا أحوال الطقس بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بك سرحان.
1: مساء الخير. مرحبا بك.
0: الله يخليك سرحان. جاوني كمية متاع مساجات يسألوا على أحوال الطقس سورتو على التغيرات اللي ممكن تصير من هنا للعشية. دونك باش تصب الأمطار وإلا لا؟ خلنا نفهم الحكاية من عندك.
1: التساؤل يعني في بلاصته صحيح، خصوصا كونه المعهد منذ يوم أمس أصدر نشرة متابعة للحالة الجوية المرتقبة خلال يوم أمس يعني الجمعة، وخاصة اليوم السبت وين توقعنا وتنبأنا بظهور هذه الخلايا الرعدية الكلاسيكية صح التعبير، تبدأ بالمناطق الغربية على غرار ولايات بازة الكاف سليانة سيدي بوزيد وصولا إلى القيروان وكذلك جهة الساقس، وين ممكن تحصل على أمطار أحيانا غزيرة في ظرف الزمني وجيز علاوة على تساقط محلي للبرد. بطبيعة الحال في مثل هذه الوضعيات الكل يتساءل وين باش تصب أكثر، شنو تبعات الأمطار الغزيرة هذه. احنا ديما معني دورنا نتوقع، ولكن ما فيها بس ناخو ساعات منحة متاع نصائح يعني نردوا بالنا من ارتفاع منسوب المياه في الأودية. نعرفوا لكون الرياح تتقوى، الرياح الهابطة تتقوى أثناء مرور السحب الرعدية، وبالتالي نجم تكون يعني خطرة نوعا ما، هي مؤقتة وليست بالدائمة، ويعني كذلك نقولوا لكونها تكون أمطار طيبة دون خسائر مادية أو بشرية، ولكن دورنا كونه نتبع منذ اللحظة في هذه التوقعات الجوية لهذه الخلايا الرعدية اللي خاصة ما نجمو نفهموها إلا من خلال صور القمر الصناعي، نشوفوا هل إنها تراوح مكانها أم إنها تتنقل نحو الجهات الشرقية. الكميات تحدثنا عليها، الكميات بين 20 و 40 مليمتر، يعني كميات ما هيش كبيرة برشا، ممكن أحيانا تتجاوز 40 مليمتر حسب نشاط هذه الخلايا الرعدية السحب الركامية هذه، ولكن الأرقام المعدلات باش تبقى من بين 20 و 40 درجة. صحيح الحرارة مرتفعة خاطر الحرارة التقلبات هذه الجوية تأتي مساء، والحرارة عادة نسجلها ما بين منتصف النهار والساعة الثالثة بعد الزوال، الحرارة باش تبقى مرتفعة، ولكن أرقام إن تجاوزت المعدلات العادية ما نجموش نتحدثوا على موجة حر تتجاوز المعدلات بمعدل درجة أو درجتين بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 توصل حتى 42 بالجنوب الغربي على غرار ولاية تيكوزر وكبلي مع ظهور الشيلي محليا. طبيعي مناطق الجنوب ديما فيها الأرقام المرتفعة، لكن نأكد ونعاود اللي هذه الأمطار ما هيش باش تقلقنا، ديما احنا نتنبأ ونتوقع في أمطار أكثر غزارة في المستقبل. إن شاء الله إن شاء الله نتهيئ لها كما يجب. ساقس اليوم نختار ولاية الساقس، مش اخترنا ولكن حسب كل التحاليل في النماذج العددية الساقس هي اليوم إن شاء الله ستستأثر بكميات طيبة بإذن الله، خاصة المدن الغربية لولاية
0: الساقس. ربي يرحمنا إن شاء الله. أما السؤال المطروح سرحان، ما دامك أنت حكيت على الخلايا الرعدية، إلا ندرا باش تأثر على حالة البحر وإلا لا؟ البحر يعوم وإلا لا؟
1: نعم، ليس هناك علاقة يعني بالتكون الخلايا الرعدية وبحالة البحر. نعرف حالة البحر يتأثر تحت تأثير المنخفضات الجوية أو تغير اتجاه الريح الفجئي، يعني يكون في اتجاه ثم تنقلب إلى اتجاه

0: جهات أخرى. اليوم بحوراتنا معناها ممكن بحر قليل الاثرار في بحورات الشمال وصولا إلى بحورات الوسط الشرقي وصولا إلى بحورات الجنوب جربة وجريف، بحر قليل الاضطراب، ليست هناك علاقة بهذه الخلايا الرعدية إلا إذا كانت الرياح الهابطة قوية أثناء المرور بجابس أو مستاقص وصولا إلى مدنين، ممكن الرياح تتقوي نسبيا وبالتالي ما تأثرش حاجة كبيرة، يبقى البحر قليل الاضطراب، لكن الشتاء والانتباه تبقى ضرورة قصوى في ظل هذه التقلبات اللي باش نستانسوا بها منذ اليوم حتى في قادم الأيام إلى أن نصل إلى وضعية تكون أكثر دقيقة ويتطلب حرص شديد من الناس.
1: به أنت دونك حسب كلامك قلت البحر اليوم يعاوم بالنسبة للغدوة، البحر يعاوم وإلا لا، وحالة الطقس بيان سور بالنسبة للغدوة
0: كيف كيف يعني نواصل مع مثل هذه التقلبات يوم الغد مساء صباحا هناك استقرار، والعشية بالمناطق الغربية ممكن تتشكل، هذا وارد جدا، خلايا رعدية منعزلة أو تتجه إلى الجهات الشرقية، بحر يتواصل قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب، مثلا هيجان في البحر، ولكن منذ اللحظة منذ تقريبا احنا من 6 سنين نتحدث على هذه التقلبات منذ 15 أوت، وبالفعل بدأت منذ 15 أوت تمهيدا للدخول في فصل الخريف من ناحية، وتحضيرا يعني ما كسبته الطبقات العليا من حرارة وارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر سيكون له انعكاسات من حيث الأمطار، ليست بالفجائية على خاطر قاعدين نتوقع فيها، قاعدين نتبعوا فيها من خلال صور القمر الاصطناعي، ومتهيئين كمان كما يجب، اكيد الناس الكل على درايه بخريف واعد من حيث الامطار، من حمايه مدنيه، من لجنه وطنيه لمجابهه الكوارث، ان شاء الله السلام للناس الكل. تابعونا على موقع ذهب خاصه خريطه اليقظه كفيله بتقديم خلاصه لما يقع في الحادثه.
1: فوالا واضح، يعطيك الصحه سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التوضيحات. دونك اعطيناكم فكره على حاله الطقس بالنسبه لليوم في بوان ميتيو.

0: 6:00
1: وتحية الإريج وسونيا اللي بعثونا مساج على واتساب موزايك 23500 وصلوا 13000 قالوا اللي هما ديريكسيون قليبيا باش يمشيوا يعوموا أما شاهين يسمعوا شوية موزيكا تركية كم قول موزيكا تركية هذا راهو جاو صالح الكابتن صالح المخرج التقني هذاك علاش الليكران سبيسيال هذايا باش يكون بامضاء دونك باش يقترح علينا موردا هاي يلا الغنيه هذايا فريمون مكسره الدنيا الوقايت هذايا ولا في تركيا عملت اكثر من 50 مليون فيو على اليوتيوب نسمعوكم زيدا كوكزيل من عند نالكا اما نخليكم توت سويت مع التركي كي نقولوا موزيكا التركيه ما نجموش ما نحكيوش على تركان وقت كيفاش هي غنية البوس يقول لك موا ولا سي ماريك تسموها على موزايك اف ام في تبع الموجة
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى اكزيست.com.tn Exist. You can't resist.

0: يما سمعتوها من عند الماروكي ديستانك على موجة كفام في تبع الموجة ماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة طريق السلامة لكم انتوما كنكم مشين تبحروا لو انه فاما بارش ناس عملوا تبحيرة متاحهم على الصباح وتوا بتبيعة باش يمشيوا يروحوا لدويرتهم يفطروا على رواحهم يأكلوا كل الدلاع والبطيخ متاحهم بيانسور ويعملوا كل قيلولة ولو اني ما ننصحش بها القيلولة على خاطر من هنا للستة متاع العشية فما بارش بارش حاجات تستحق انكم تسمعوها أبار الموسيقى البنينة عنا زيدة الأخبار الأكثر تداول على السوشيال ميديا في بازومتر عنا زيدة أخبار المهرجانات شوية آخر حالة الطرقات حالة الطقس وشوية آخر نعطيكم كل مرة حكاية على غنية المرة هذية اخترنا غنية فاست كار التويسي شابمن ونتندون سمعوكم جديد عمرو ذيب وقت يقول حبيتك على موزايك أفهم
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي ملكة الإحساس النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

تخيل روحك عندك فاست كار، كهربة سريعة، شوية فلوس في جيبك، وإنسان تحبه، وتقول يلا نهربوا من كل شيء ونبدأ حياة جديدة. أما

فيها واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الموسيقى، أغنية ما فيهاش لبي تقوي ولا برودكشن معقدة، كان صوت جيتار وحكاية إنسان يحلم بالهروب من الفقر والوحدة، هي فاست كور متاع تريسي شابمان.

الأغنية خرجت عام 1988، تحكي على فتاة عايشة في ظروف صعبة، بوها عنده مشاكل مع الكحول وأمها غادرت الدار، فتلقى في شخص آخر فرصة للهروب. تقول له تقريبا عندي حلم، عندي كهربة سريعة، يلزمنا كان بلاصة نبدأ فيها من جديد. أما المفاجأة الحزينة في الغناية إنه الهروب ما كانش كافي. مع الوقت هي تكتشف اللي الشخص اللي كانت تتصور باش ينقذها ولا هو زادة جزء من المشكلة، وهي تلقى روحها تعيش نفس الدائرة اللي كانت تحاول تهرب منها. يعني فاست كور مش في الحقيقة غنية على كهربة، هي غنية على الأمل، الفقر، الحب والهروب من حياة ما تعجبكش، قبل ما تكتشف إنه تغيير المكان وحده ما يغيرش حياتك. والقوة متاع تريسي شابمن إنها تحكي القصة بطريقة بسيطة برشا، حتى اللي يسمعها لأول مرة يحس روحه داخل الكهربة معاها. الأغنية دخلت رسميا للتشارت متاع 1988، ووصلت للمرتبة السادسة في الأمريكان بيلبورد، وفي بريطانيا طلعت حتى للمرتبة الرابعة. والألبوم متاع تريسي كان نجاح كبير زيدا في بريطانيا، وصل لرقم واحد وقعد في اليوكي ألبوم تشارت. وفي عام 89 تريسي شابمن كانت مرشحة بالفاست كار للغرامي في فئة الريكورد اوف ذا يير. أما الحكاية ما وقفتش غادي، بعد أكثر من 35 سنة من إصدارها، فاست كار رجعت تعمل البوز العالمي بطريقة

في 2023 مغني كانتري الأمريكي لوك كامبس عمل كافر للغنية والنسخة متاعه والجديد ووصلت حتى رقم 2 في الأمريكان بيلبورد وكسرت حاجز كبير لأنها خلت غنية عمرها عقود ترجع تنافس في الشارت مع أغاني جديدة.

0: أجمل؟ عام 2024 صارت اللحظة اللي حبها العالم الكل. من بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، تريسي شابمان طلعت على المسرح متاع الجريمي أوورز وغنت فاست كار مع لوك كومبس. يعني تخيلوا المشهد، اغنية كتبتها تريسي في الثمانينات، مغني كانتري من شيل جديد وملايين الناس يتفرجوا. من بعد العرض مباشرة النسخة الأصلية متاع تريسي شابمان طلعت حتى نمبر وان على الآي تيونز في ظرف أقل من 24 ساعة. ويمكن أعظم حاجة في فاست كار إنه بعد قرابة 40 سنة مازلت تحكي على حاجة نعرفوها الكل، إنك تنجم تبدل المدينة، تبدل الخدمة، تبدل الشخص اللي معاك. أما أصعب حاجة هي إنك تبدل الحياة اللي داخلك، لأنه كل واحد فينا في مرحلة من حياته عنده فاست كار بتاعه، حاجة يحلم يركب فيها ويقول يلا نهرب ونبدأ من جديد.
1: حكاية الغناية، حكاية الغناية، حكاية موسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

سمعت تريسي شابمان فاست كار على موزايك فيم في تبال موجه. أهلا وزينا معكم للست متاع العشية. شعملين يا جماعة؟ شني أحويلكم؟ سافا في فورما؟ قاعدين نشوفوا في الطقس بون تبدل شوية، فما أصحاب انتوكا ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. كوتي موزيكا استنوا ربيع الخولي وقت يقول على رمش عيونها. منخليكم توتسويت مع هبة في الأخبار.

موجز الأخبار، أهلا بكم. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت. والبيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلث الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ووفق نشرية معهد الأحصاء، أسهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، ليسهم ب 0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بجندوبة تصادق على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارة أجرة لواج، حيث شملت 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظر في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. في أخبار العالم، مسؤول أمني مغربي يؤكد أن الوضع عادي عند محيطي مدينتي سبتة ومليلة بعد انتشار دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات تسلل جماعي جديدة للمهاجرين غير النظاميين اليوم السبت. والمصدر المغربي يضيف أن السلطات رصدت صباح اليوم تجمعا لنحو 300 مهاجر غير نظامي في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة سبتة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن قوة الأمن منعت المهاجرين من الاقتراب من المدينة أو محاولة التسلل إليها من دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. الإمارات تتهم إيران باستهداف سفينة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الجمعة، داعية طهران إلى وقف ما وصفتها بالهجمات غير المبررة وإنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح الممر المائي بالكامل. قوات الاحتلال الصهيوني تقول إن الغارات الإسرائيلية في لبنان والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 9 أشخاص جاءت ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في إسبر إكسبرس. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب

0: من السماويس في البلايلي والتصريح متاع
1: كانوا بيني هما كانوا بيني سنون ثلاثة كونترات بيهم كونترا أصلا أنا كنت معاقب فاهم فاهمني وكونترا في لاجيري 10 أيام تموت باي باي
2: صح
1: أصلا راهم عندهم بيريمي تبيريمت
3: أنا بريمي
1: ومشي كونترا بري كونترا ولا بركة ما تكدف الناس وكاع ولا أحشم ولا صاي مكتبش مكتوب تالي ترى جي ربحوا بغاوني من نيتهم إدارة بغاوني خمنتهم ثم إدارة مبغيتونيش سيتو لي ميساج قلتو لي لا سي بون حبس هنا لا باس طلقوا لي لا باس هذه هي ما فير أنا راي منا ربي يبرر بلي هما خاطئهم وحاجة رجل خاطئ خارة ميساج غيبين كل شيء.
0: دونك سمعتوا يوسف البلالي في تصريح قناة الهدف الجزائرية برشا كلام قال يوسف البلالي كذب مرة أخرى جمال بالعمري بخصوص العقد كما قلنا يقول أنه عقد مبدئي ومدته القانونية باش يتفعل وقتها 10 أيام دونك هو عقد منتهي الصلاحية العقد اللي تحدث عليه مولدية الجزائر وقال اللي عنده عقد يوري العقد هذا نجم ينشر العقد هذا في تحدي لإدارة مولدية الجزائر وقال أنه الترجي هو اللي اختاره وأنه التاس طلبت منه يعني الورقة هذه نهار 13 وترجي عطاه نهار 13 قوت الورقة وبناء على الورقة هذيك تم رفع العقوبة عليه وبالتالي ما عنده حتى إشكال هو اختار الترجي الذي تونسي اللي اختاره ديجا وانتقد إدارة المولدية وقال أنه رئيس المولدية الحاج رجم قال له ربي سهل لك يعني وكان هو متواجد في تونس دونك يوسف البلالي القناة الهدف الجزائرية يأكد أنه وضعيته سليمة وقانونية وأكيد باش نرجع بأكثر تفاصيل على تصريحات يوسف البلالي بخصوص الوضعية متاعه اليوم مع فهمي في ريكاب سبور انطلاقا من 6 متاع العشية. زوز فرق توينس تمكنوا اليوم من رفع عقوبة منع الانتداب هما النجم الرياضي الساحلي ومستقبل الرياضي بي جيبس. ما زال 4 فرق تونسية ممنوع من الانتداب هي الاتحاد المنسيري في 5 ملفات قوة في القفصة مستقبل رجيش كل فريق عنده 2 ملفات والأولمبي البيجي في ملف واحد. في النجم الرياضي الساحلي اليوم كان فما ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني بقيادة كريستيان براكوني وللحديث على تحذيرات للموسم الجديد ندوة كان حاضر فيها مراسلنا نجيب المجريسي اللي تحدث مع ناطق الرسمي للنجم مروان تفيفحة على وضعية وجدي كشريدة وألفونس أوميجا.
4: وجدي كشريدة استأنف التمارين مع زملائه في وسط الأسبوع هذايا وهو اليوم لاعب يربطوا عقد بالنجم الرياضي الساحلي هو لاعب على ذمة النجم الرياضي الساحلي وحاضر حتى باش يلعب منذ انطلاق معناها او ابرتير من انطلاق الموسم انطلاقا من الجولة الاولى ابري مسألة المشاركة متاعه من عدمها هي مسألة فنية بحتة ترجع للإطار الفني. بالنسبة للاعب أمي جاء نجم نأكد لكم كيف انه تربطوا علاقة تعاقدية مع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله نهار الاربعاء باش يكون في سوسة وهو مؤهل قانونيا للمشاركة في كل المباريات ونفس المبدأ معناها مشاركته من عدمها هي مسألة فنية بحتة يحددها الإطار الفني.
0: برنامج المقابلة الودية لليوم اللي نحكيه على الفرق التوانسة مع 4:30 نادي البنزرتي ضد نجم المتلوي أمل حمام سوسة ضد الملعب السوسي 5 متاع العشية في النيفر الملعب التونسي يستقبل مستقبل المرسى 5:30 متاع العشية في البارك آ أو يكلو مقابلة ما بين النادي الأفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. باريس سان جيرمان على اليوم رسميا على تعاقده مع فيران توريس قادم البارسا صفقة قيمة 50 مليون يورو وعقد توريس مع البي اس جي حتى 2031. أهم المقابلات اليوم خارج تونس اليوم ترجع لليغا 6:30 ألافيس مع خيتافي و 8:30 اف سي سي في ضد رايو فاليكانو. بالنسبة لأهم المقابلات الودية اليوم مع ساعتين تلقى مباراة تشيلسي ريال سوسيداد فما ساعتين ونص بايرن ميونخ ضد لايبزيغ بروسيا مونشنغلادباخ ضد أسون فيلا مع 3 برنتفورد ضد أينتراخت فرانكفورت فريق الياس السخيري إيفرتون ضد ليل هال سيتي ضد نيس فريق علي العابدي نيوكاسل ضد باير ليفركوزن توتنهام ضد أوفنهايم مع 4 غير بعض مباراة قمة تجمع مانشستر يونايتد بالميلان 4:30 بروسيا دورتموند ضد روما و 6:30 لينتر ضد بيتيس. نذكر بالاخبار اللي بدينا به ناشرتنا واللي يخص يوسف البليلي اللي خرج في تصريحات القناة الهدف الجزائرية منذ لحظات كذب فيها جمال بالعمري مدير رياضي للمولدية وتحديه وقال انه كان عنده عقد ينجم يتفضل ينشره. قال انه عقد مبدأ

0: انتهت الصلاحية نتاعو، هو العقد اللي يتحدث عليه جمال بالعمري، وانه وضعيته سليمة، وانه الترجي هو اللي اختاره، هو اختار الترجي الرياضي التونسي. تحدث على عقد تم امضاؤه نهار 13 اوت وتم ارساله للتاس، وكان بطلب من التاس، وهذاك العقد اللي تم تأهيله به بعد رفع عقوبة منع العقوبة المنع من النشاط اللي كانت مسلط عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكما قلت عودة بشكون على تصريحات يوسف البليلي، وباش تسمعوا تصريحات الكل بأكثر تفاصيل انطلاقا من الستة في ريكاب سبور مع فهمي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع سوسن وكامل فريق تبع الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايكا فام.

0: سمعتوا حسن شاكوش وعمر كمال مهرجان بنت الجيران على موزيك كفيم في تبع الموجة وقاية البوزومتر.
1: بوزومتر
0: اي تو سويت باش نعملوا طلع على الحكايات والاخبار اللي قلبت السوشيال ميديا هالايامات. ونبداو باخبار نهار الاربعاء 12 اوت وقت العالم عاش واحد من اندر المشاهد الفلكيه في السنوات الاخرى كسوف شمسي كلي وين القمر تعدى بالضبط بين الارض والشمس وحجب قرص الشمس بالكامل على مناطق معينه. اما المفاجاه مش الناس الكل شافت الكسوف بنفس الطريقه. قرابه المليار شخص كان عندهم امكانيه يشوفوا الكسوف الجزئي، أما حوالي 15 مليون شخص كانوا داخل المسار متاع الكسوف الكلي. وأكثر بلاصة كان فيها الكسوف الكلي طويل كانت تقريبا 45 كيلومتر من غرب سواحل إيزلندا، وين مدة الظلام الكلي وصلت لحوالي 2 دقيقة و18 ثانية. وأخر كسوف شمسي كلي مر على العالم كان عام 1999، معناها تقريبا 27 سنة باش تعاود بطبيعة ولا يعاود العالم يعيش المشهد هذايا بالحجم هذا. وبعد تقريبا 10 سنين علاقة، كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز قالوا رسميا يس. نهار 2 تزوجوا نهار 11 أوت 2026 في مراسم مدنية خاصة وحميمية في الكاسكايس في البرتغال. يعني ما فماش عرس هوليودي ضخم قدام الصحافة، بل بالعكس كل شيء كان ديسكري وبرشة سرية. واللي زاد عمل البوز انه الاعلان الرسمي جاب طريقة بسيطة، صورة لخوات من الزواج مع حرفين جي وسي، والحفل حضروه أطفالهم الخمسة وعدد محدود برشا من الأشخاص. وهذا يزيد خلى الناس على السوشيال ميديا تحاول تعرف التفاصيل، شكون حضر، شنو لبس جورجينا، قديش قيمة الخواتم وكيفاش كان العرس. جوست حبيت نذكركم اللي جورجينا وكريستيانو تعرفوا على بعضهم عام 2016 وقت كانت هي تخدم في محل

0: في مدريد، ومن بعدها العلاقة وليت واحدة من أشهر العلاقات في عالم كرة القدم والشوبيز. والأغرب أنه الزواج جاي تقريبا عام بالضبط من بعد إعلان الخطوبة اللي كان نهار 11 أوت 2025. ونهار الجمعة 14 أوت محمد رمضان قابل جمهوره في البورتوغولف بالساحل الشمالي في مصر في واحدة من حفلات صيف 2026 واللي استناوها برشا برشا. وقبل الحفلة أصلا كان عامل بوز على السوشيال ميديا، خاصة بعد ما تكلم على ضعف الدعاية للحفل. نهار الحفلة الفيديوهات بدأت تهبط، دخول محمد رمضان، العياط، السياح، الجمهور، الرقص، والأهم الهدايا، الشو اللي متعود عليه، حركات استعراضية، الأوتفيت متاعه كيف العادة كان بيزاغ شوية، الدانسرز وطاقة كبيرة فوق المسرح. ومن الحاجات اللي عملت البوز زيدة انه الحفلة ما كانتش مجرد غناء، محمد رمضان حرص على تقديم الموزع الموسيقي، ذكرتوه هذيك دي جي ساسو، ديجا سمعناه قبليك في مهرجان بنت الجيران. دونك اسلام ساسو تقدم للجمهور في نهاية الحفل ووجه له تحية خاصة على الموسيقى اللي قدمها، والحفلة كانت جزء من ليلة كبيرة في الساحل الشمالي على خاطر نهار 14 أوت كان زيدا فما تنافس كبير بين الحفلة متاعو وبين حفلة تامر حسني من اليمين ومن اللي صار فما توليت بطبيعة ذو ما كانوا يبرفورميو في حفلات أخرى. يعني الساحل الشمالي تحول ليلة الجمعة إلى ساحة موسيقية كبيرة، هذو ما كانوا أكثر الثلاثة ترندات اللي شدوا الانتباه في الويكاند هذية في البوزومتر.
1: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: أيوه، بدأ محكينا على محمد رمضان لازم نعديه المرسم تاعه جديد واللي اسمه حبيبي أنا من غيرك.

0: نهار نهارك وإلا اليوم يومي هكا قال زياد برجي على موزايك كفام في تبع الموشة. هذه هي الغبريك مستمعينا اللي قاعدين ديما تستناو فيها على خاطر ناخذوا فيها اقتراحاتكم بالواتساب نتاع موزايك 23500 وصلوا 13000. بعثتونا برشا اقتراحات نتاع موزيكا كيما هشام وانور اللي حبوا يسمعوا هكا حاجات في الرايم بي في فاغ نتاع 2005 نتاع 2006. هذيك علاش شويه خلينا نسمعوكم ماجيك سيستم سي شو سابرول. نرجع بكم العام 2007 مع شبريان وريما ما شيغي. عم نخليكم توت سويت مع الغنية هذية بطبيعة نهديها المواطنين بالخارج غنية لي 113 وقت يقول تونتون دي بلاد. ايه عطينا حتى يكبزو ايه لكابا سنت خلو
1: لكابا سنت خلو
0: ولا توت سويت على مزايك.
2: Allez monte dans la voiture
1: j'ai
2: monte monte monte Bill elle mou. ايه عطمين. Allez monte monte. Allez on y va on y va.

0: ريما.
1: نعم.
0: أنا باغيك وباغي نخطبك.
1: لا والله صعب.
0: ليش؟
1: لأنه أبويا قوي وجديد، وأقول لك لا تجي للدار أحسن ما يطخك بالنار.
0: الله الله الله الله.

0: C'est chaud, ça brûle. Ce matin, maintenant de Magic System à la Mosaïque FM, fit ta balle mouja.
1: تابع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: الساعتين لستة وخمسين دقيقة توا على موزايك FM 33 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ما نعرفش الوقت هذايا فما اللي فيكم توا في الثنية في الطريق في الكياس قاعد يسمع فينا، فما زيد اللي تلقاه توا في داره، فما زيد انساء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في الكوجينة متاعهم. سيغتينمون برشا فيكم راهو قاعدين يلموا في الحوسة متاع الفطور توا في الكوجينة حايسين مع المعونة يا سيدي. هذاك علاش احنا باش تعوكم بالموسيقى الحلوة مع اسلومة شوي اخر في ميكس عالمي. هاكم قاعدين تسمعوا في ام تي تيكستري تلقاو فيها عاسي الحلاني وبرشا فنانين اخرين اديكوفريغ في الميكس هذايا واللي تسمعوه جوست بعد هيبة في الاخبار.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسه ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: كاليبسو Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed Maknon et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم السبت 15 من أوت ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون أمس من تفكيك عصابة إجرامية منظمة تخصصت في استهداف مسافري المترو الخفيف على مستوى محطات منطقة باب الخضرة بالعاصمة، حيث كانوا يستغلون فترة ذروة الاكتظاظ وازدحام الركاب داخل العربات ثم الاستيلاء على هواتف جوالة وحافظة نقود. تنفيذ حملة موسعة لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتحرير الرصيف العام بالمنطقة البلدية بيت بلبو من ولاية جابس، وذلك بتضافر جهود المصالح البلدية ومختلف الوحدات الأمنية بالجهة، وأسفرت العملية عن إزالة العديد من المظاهر العشوائية ونقاط البيع غير القانونية التي كانت تتسبب في اختناق مروري وتشوه المنظر العام للمدينة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن تداعيات الحرب مع أمريكا وإسرائيل فاقمت المشكلات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى تراجع عائدات النفط وتدمير عدد من المصانع والمنشآت الصناعية. حزب الله اللبناني يتوعد بأن تقابل الهجمات الإسرائيلية في لبنان بما يناسبها، حيث أسفرت هجمات الاحتلال في بلدتي أنصار ودير الزهراني عن استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع الاحتلال قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي، موزايك فم، le mix oriental, le mix oriental, le mix oriental by DJ Slim.

0: جات وليد توفيق واحد من الفنانين اللي اختارها مسلومة في ميكس عالمي ديما تسمعوه في الوقاية هذي على موزيك فام في تبع الموجة وقاية الجولد ميوزيك.
1: Gold Music All the best music.
0: هاي الغبريك اللي ديما تلقاني نستنى فيها على خاطر بالحق ذكرنا برشا موزيكا حلوة عشنا معاها وديما نقعدوا نذكروها. ان توكا نذكركم اللي جولدن ميوزيك ايميسيون كاملة سويعة كاملة متاع فن ذهبي موزيكا ذهبية تلقاوها مع زميلي الياس الغربي ابارتيغ من 9 متاع الليل. وناتوندون نسمعوكم شوي اخر فورنون بلوند واتساب نسمعوكم زيدا ديليكيت تغنية ترجعنا العام 1992 ما نخليكم مع لغروب ميتيك إيغلز في غنية ذكرني ياسر بالسبعينات ونهديها بطبيعة المستمعين اللي تولدوا في السبعينات هوتل كاليفورنيا ترجعنا العام 1977 توتفيت على موزايك FM.

0: سمعت الغزالة رايقة على مزيكا كفيم في تبع الموجة وقايد سبيسيال تيوب دي تي
1: سبيسيال تيوب دي تي
0: وشيخ رجعكم العام 2004 مع لو جروب بريزيليان تيريو ذكرتوها الغنية أنا تشوبيتا أنا تشوبيتا نذكروها شوي آخر مع بعضنا ما نخليكم توتويت مع لو جروب ألمان اللي شطح الدنيا الكل عام 1992 بالغنية هذه غنية سيليبريشن فان فاكتوري توتويت على موزيك فهم

0: رجعنا العام 2005 مع دافيد جيتا سامر مون واللي سمعتوها على موزيك فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وأحلى ديديكاس نحب نعمله البنت زميلنا أحمد داش لوجين الدشراوي، ما شاء الله عليها لوجين كبرت عملت اليوم 9 سنين. دونك باباتها أحمد وماماتها إقبال وأختها لينا يقولوا لك يا لوجين يا لولو يا مزينة يا تحفونة يا برنسيسة، كل عام وانت حيا بمليار خير. الوقت يتعدى في ساعه صالحه، هي بجيت انا كراهي بسيبون نعرف ان الساعه سيبون تعديت، على خاطر على راس كل ساعه تلقاو الاخبار المراهيه بصوت هيبه، وجوست من بعدها استناو ان ميكس اكسيبسيونيل باي دي جي ريحان.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. انخفاض نسبة البطالة لتصل إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقابل 15% في الثلث الأول وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي بيّن أن نسبة البطالة لدى الذكور سجلت انخفاضا لتستقر عند 11.8% في حين ارتفعت لدى الإناث لتبلغ 21.6% خلال الثلث الثاني من سنة 2026. ومعهد الأحصاء يبين ارتفاع نسبة البطالة من بين حاملي الشهادة العليا لتصل إلى 26.6% خلال الثلث الثاني من سنة 2026، وتقدر هذه النسبة لدى الذكور ب 14.2% بينما بلغت 35.6% لدى الإناث. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس تسلم 14 إشعارا لبعض مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات المناخية العادية خلال شهر أكتوبر 2026 مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. في أخبار العالم، مسؤول في البيت الأبيض يقول لصحيفة واشنطن بوست إن إيران اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها واختيارها طريق العنف بقتل جنود أمريكيين والهجوم على جيرانها في المنطقة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن تداعيات الحرب مع أمريكا وإسرائيل فاقمت المشكلات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى تراجع عائدات النفط وتدمير عدد من المصانع والمنشآت الصناعية بالبلاد. إصابة 5 أشخاص بالرصاص أمام سكن طلاب جامعة ولاية فيرجينيا الأمريكية اليوم السبت، حالة أحدهم حرجة وفق شرطة الولاية التي قالت إن الجامعة أعادت فتح أبوابها مع الإبقاء على وجود مكثف لقوات الأمن في الحرم الجامعي مع استمرار التحقيق. ارتفاع حاصلة زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وعشرات الهزات الارتدادية التي ضربت شرق اندونيسيا اليوم السبت إلى 47 وفق الوكالة الوطنية للتخفيف من أثار الكبار في أحدث بياناتها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك فام.

0: ميكس ومال هو برافو دي جي ريحان اللي عمل ان ميكس اكسبسيونيل واللي ديما تلقاوه في الوقت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: حابوا تعرفوا بطبيعة أخبار المهرجانات شنو يستنى فيكم الليلة من عروض في إطار مهرجاناتنا الصيفية شوية آخر في مهرجانات بطبيعة باش نعطيكم البروغراماسيون متاع أهم العروض في المهرجانات إي كومبري مهرجان كارتاج الليلة السهرية باش تكون مع النجمة إليسا كوتي موزيكا لاني في تبع الموجة استنوا توليت الحب جاني ما نخليكم مع أبو ويسرى ثلاث دقائق على موزايك كافيين في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية.

يوتيوب دو مامون اسم المورس ووكين اون دريم واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تابا الموجة وقايت بون بلان بون بلان. Tout de suite, je vais vous donner un peu de temps pour vous donner un peu de bon plan. On va commencer avec le Beehive Gamart. Oui, la soirée va être exceptionnelle. Je vais vous donner un peu de musique tounsi by Benjamin. وفي الحبيبي دامتاون السهرية باش تكون مع ديسكو ماكوك باي انيماتور دو بال سيليست. وفي ريستوران لي دون تسهروا مع كونسيبت ساتوداي فيفر باي بينكا وامين شيفو. اي نو راتي با لا غراند سواري باي زديف لايف باند في الفلو. وفي الاينا جامارت السهرية باش تكون مع كونسيبت مون ريكر. وفي البلاير اوبن اير واللي حب الراب التونسي ما يفلتش لو شو كيس باي كازو. في الفولامور تلقاو الليلة بيانو بيانو لزاني دو بونور. وفي ريستوران الفيرما تسهروا مع كونسيبت اوريا. واللي يسهل شنو فما في المولو نقولكم اللي سهرية باش تكون مع بلو ايز. نتعادوا للحمامات وفي الكوزي بار سهرية باش تكون مع ديسكو ماشاب. وفي البوبوت الحمامات تلقاو مهدي المغراوي. ديريكسيون الكاليبسو وين لا سواري باش تكون انوبليابل. التيم نتاعها باش يكون 50 ans et plus مع دي جي ريحان اي دي جي مارول اي دي جي ريزيدون موزايك اف ام ومعاهم مومو بن سالم وطلال. نمشيو لسوسا في لو جاردان او كوليبري تلقاو كونسيبت سامدي سادانس. وفي ستيبس كلوب سهريه باش تكون مع كونسيبت جيلوزي. وفي الجولف برو القنطاوي تسهروا مع شيك شاك شوك احلى الاغاني الشرقيه. Voilà, هذو ما كانوا أهم خرجات وسهريات الليلة في بون بلان. بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: مال جو خلقوا صابر الباعي بالكوكتيل متاع الكتاب واللي سمعتوها على موزي كفين في تبع الموجة. احنا مزلنا معاكم للستة متاع العشية. تحيي للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وللي فلت بيان سور البرامج متاع موزي كفين. تلقاوهم توت سويت في الفار موزي كفار.
1: يعطيك الصحة خليل, بارك الله فيك على الفقرة ممتعة جدا اليوم الحق أمتعتنا أخويا خليل. زدنا منهم بالليل أنواع, خاصة غدوة آخر نهار أنا دونك
2: أنت غدوة حق آخر نهار.
1: أي خير خلنا نرتاح والله. كان مش المستمعين معتها والأخ زياد والأخت معتها أشواق والأخ خليل معتها وكلكم كان مش أنتم والله من جاي.
3: مع السلامة. طب اقعد شوية استريح من السل. مع ألف السلامة.
4: التنميم تكسر في العام خديث التنميم في عام 2005 باهي برش معناه في 2005 سامة جديد معناه سامة سامة جديد 20 سنة تبارك الله ولا وقت ريت ريت يا دين 2005 ولات حاجة قديمة تو بكا هو
5: ما ده حاجة عجيبة يعني لازم تجيبه الكلام لنفسيك ويعني
1: انا نعرف انا صديق مثلا قال لي اريت الاخوات نتاع جورجينا وكريستيان فيهم شي طرف ديامو
2: ما فيهمش
1: صافي العالم عادي جدا معناتها اكثر فيهم معناتها اخواتهم عاديين جدا. عندي صديق معناتها قابلني قال قال مشي مشي تعرف على طفله قالت له نحب خاطر فيونساي في ديامو على الثالث.
6: اي صحيح اي والله صحيح.
7: لوز نقول نقاشي فاز ميك لغال بسيطة جدا.
8: هو عنده تصور على البيسين يبدأ بجنبه ديما شوية غالة ودبوزة ميك هاو
7: ايه
8: احنا في توصير سقاضية كاملة كلاسير ودنيا وعالم ويحط يجي يحب يشرب ماء وغالة كاو
7: ويخمم شي ناحي الغالة ايه ولا ايه
8: ميك عرسوا عمله في بلدي في البرتغال ما حبش اخو سالة
6: ده عالم صايع يا
1: مسابقة عالمية تتعمل كل عام في فنلندا تتمثل في انه الراجل يزمو يهز مرته على ظهره معناتها يحط على كتفه مش يطلعها فوق ولا كانه هز شكاره معناتها ولا حاجه كيك يحط على كتفه ويجري بها مسابقه تقريبا على 100 متر والجائزه الاولى ياخذ وزن مرته ياخذ بها حاجه فهمتني حاجه اشهر به صريح تنجم تشارك فيها هذه ولا لا خلي لي به انا نقول ايه ما نكذب عمري ما قلت واحد يقول ايه ما يكذب
6: ده عشان انت نيتك سليمه باشا
1: مدام ساره معرسه ولا
9: ايه معرسه
1: راجلك عنده كهرباء ولا
9: ايه عنده كهرباء
1: علاش تخمم مدام في بالك عنده كهرباء وما في بالكش
9: ليه ليه عنده
1: كهرباء انت قعدت ساكته قلت شكيت انا عنده كهرباء شو مدام عنده كهرباء من شو
9: ايه عنده كهرباء
1: الحمد لله تاكدنا اللي هو عنده كهرباء بيه
6: ما الحكايه هذي ما زلنا نسمع
10: موزايك فار تبع الموجه كل سبت واحد من نصف نهار للسته متاع العشيه

المرصف الأصل خرج عام 1977 أم عام 1999 تعاود مرة أخرى بوب مارلي جيب معاه لورين هيل في Turn Your Light Down Low اللي سمعتوها على مزيكا فم في تبع الموجة. وإحنا مزلنا معكم لسة تمت العشية 4:58 33 درجة في تونس العاصمة. الطقس تبدل شوية, فما شوية سحاب فما شوية ريح, دونك ردوا بالكم على ربيحكم كأنكم توا في البحر, وخليكم ديما برانشي على مزيكا فم. شوية آخر changement de registre مع رضا. إن شاء الله تسلم دياتك رضا غمرتيني, تسمعوها جوست من بعد هبة في الأخبار.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه. والوزارة توصي البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية. ويأتي ذلك استنادا إلى النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حيث ينتظر أن تسجل عدة مناطق من البلاد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كمياتها بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمترا إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية. أعوان ترتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بدائرة الحريرية التابعة لولاية تونس ينفذون حملة ميدانية رقابية شملت عددا من المحلات التجارية وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والتنابيه إلى جانب حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط المطلوبة. في أخبار العالم، إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. مدير ميناء المخاء اليمني يقول إن الميناء علق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية وأودت بحياة 7 أشخاص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. حريق في غابة الصنوبر بمنطقة ليلاند جنوب غرب فرنسا إثر جفافها جراء موجة الحر يأتي حتى الآن على 1580 هكتارا ويجبر 650 شخصا على إخلاء منازلهم. وسجل العام 2026 في فرنسا رقما قياسيا للمساحات المحترقة خلال 20 عاما من الرصد عبر الأقمار الصناعية بحسب النظام الأوروبي لمعلومات الحرائق الذي أحصى احتراق حوالي 100,000 هكتار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكمل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس،
3: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي، موزايك فام.

0: في المهرجانات. هذاك علاش معانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير. أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا بيك سرحان. دونك تعرف لي برشا ناس الحقيقة أنكيت تقول زعما فما مطر ما فماش مطر، وين موجود المطر؟ شفنا زيادة بلاغ تحذيري على سرعة رياح قوية. دونك خلينا نطمنوا الناس.
1: هي في الحقيقة والله ماهيش توقعات فجائية. كنا قد أصدرنا نشرة متابعة تحدثنا فيها حتى من يوم الجمعة على وجود تقلبات جوية كلاسيكية تشمل الجهات الغربية للبلاد ثم تتفرع نحو المناطق الشرقية، وعادة ما تكون الأمطار أحيانا غزيرة يعني حسب مسارها وحسب الأماكن اللي تتعدى بها. بطبيعة الحال توقعنا وأصدرنا نشرة متابعة، وبالفعل يعني كما نشوف من خلال حتى صور القمر الاصطناعي أو كميات الأمطار اللي تحصلنا عليها، السحب الرعدية موجودة تقريبا في أغلب مناطق الشمال الوسط ومحلين الجنوب. أمطار يعني أعطت كمية طيبة إلى حدود هذه الساعة كما أشرنا منذ الصباح، لكون الكميات بتكون ما بين 20 إلى 40، وبالفعل سجلنا 40 في الفيجة من ولاية جندوبة، 39 في الوسلاتية من ولاية القيروان، أماكن أخرى بكميات أقل، ولكن الكميات قاعدة تزيد شيئا فشيئا حسب يعني هذه الخلايا الرعدية النشطة. صحيح في بداية الليل ما زلنا نتحدث على هذه التقلبات، ما زالت الأمطار موجودة، ممكن تشمل جدا جهة الساحل في يعني في القريب يعني في الساعات القادمة، الواجهة الغربية للبلاد، الحدود التونسية الجزائرية، هناك خلايا رعدية موجودة في الجزائر الشقيقة ممكن تشملنا في قادم الساعات. هذاك علاش قلنا لكونه في بداية الليل ما زلنا معنيين بهذه الخلايا الرعدية النشطة. ثم بعد ذلك نلاحظ سحب عابرة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. توقعنا وبالفعل تحصلنا على كمية أمطار تعتبر إلى حدود هذه الساعة طيبة للغاية. ما ننساوش اللي أيضا الرياح الهابطة أو الرياح اللي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا أو في شكل هبات 80 كيلومتر في الساعة. تعودتوا تقريبا بكلامنا هذا قاعدين ديما نكروا فيه كل مرة بطريقة، ولكن رأوا بداية من حتى 15 أوت أو حتى سجلنا حتى قبل 15 أوت باش نستنسوا بمثل هذه الوضعية. لذلك نقول للناس الكل تبعوا نشرات المحد، ادخلوا على موقع الويب، شوفوا خريطة اليقظة اللي كل ولاية شنو اللون اللي تستأثر به من حيث علاقة في علاقة يعني بالظواهر الجوية. كل شيء موجود، ما فماش حاجة فجائية نجم تصير. ديما نحين وديما ندخل، انتم يعطيكم الصحة ديما تتصلوا بينا ونقدموا المعلومة الآنية، نعرفوا اللي التوقعات في وقت ما تصبح آنية يعني من خلال اللي لاحظوه نقدمه لكم مباشرة. غدوة كيف كيف معنيين بمثل هذه التقلبات بدرجة أقل ممكن يعني بوطأ أقل، هذا وارد جدا يعني الجهات الغربية للبلاد أو المرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محلين الجهات الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس الكل. احنا ندور نقدم المعلومة باش الناس تعرف تتخذ القرار المناسب في علاقة بالطقس. الحرارة بطبيعة الحال هذا كله من جراء الحرارة يعني هذه التقلبات الجوية، الحرارة المرتفعة لن تذهب سدى، وبالتالي قاعدين نتحصل على هذا تبعات هذا الارتفاع. غدوة إن شاء الله تكون الأرقام بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 41 ببقية الجهات، تعتبر أرقام حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية بدرجة أو درجتين ما هيش حاجة كبيرة. المهم ديما نكونوا حريصين منتبهين سواء في الملاحة البحرية اللي في الحقيقة بحر تقريبا هذا اليوم كان قليل الاضطراب، غدوة فما شوية موجة متموج نسبيا يعني ما ويش حاجة كبيرة، ولكن نكونوا حريصين ومنتبهين الحيطة والانتباه لازم تفرق يعني ترافقنا من هنا إلى حدود الدخول إلى الخريف أو الشتاء.
0: فوالا سرحان، جست في إطار التفاعل مع المستمعين نتاعنا الحقيقة جاو كمية كبيرة نتاع رسائل، جست فما دو بتيت كيستيون. الكيستيون الأولى بالنسبة لتونس الكبرى، خاطر تعرف فما برشا مهرجانات وكل شيء، دونك فما المطر بالصب ولا لا؟
1: هو في الحقيقة وارد جدا اللي كونه هذا متوقع لكونه تونس الكبرى معناها معنية يعني حسب خريطة اليقظة أسند إليها الظاهرة الجوية الخلية الرعدية المصحوبة بأمطار وأخذت اللون الأصفر درجة انذار تعتبر عادية، ولكن الأمطار ماهيش باش تكون بكميات كبيرة برشا. الكميات الكبيرة تحصلنا عليها في الوقت

0: الغربية، ممكن جدا جهة الوطن القبلي جهة الساحل، لكن تونس الكبرى نجم نقوله بلغتنا الدارجة فما تبخنيس، فما أمطار ضعيفة إلى متوسطة، معناها كل ولاية شنو ربي يعني يعطيها من حيث كميات الأمطار. لكن نطمن الجميع، نطمن الجميع، ما يش كميات كبيرة ما عندناش، ما نحكيناش على فيضانات، ولكن ديما أردوا بالنا في مثل هذه التقلبات.
1: فوالا جوست باش نختم معاك مع سؤال آخر زادة، كيف كيف نحب نطمنوا المصطفين، تعرف توا في الوقت هذايا تقاهم برشا ناس يحبوا يمشيوا يعملوا كالعومة كالخطيصة، دونك نحب نعرف حالة البحر توا، يعني ندرا فما موج ولا لا، يروحوا توا ولا يقعدوا كمان به
0: نعرف صحيح لي كونه ناس الكل معناها فما شكون يبرمج العطلة الصيفية متاعه في النصف الثاني لأوت حسب يعني الظروف المهنية والظروف الخاصة، أكيد الناس الكل تبحث على حالة البحر، يتواصل كما اليوم غدوة بحر قليل الاضطراب إلى محليين متموج معناها مفماش يعني موجة كبيرة. أنا ديما أقول ما تكون حالة البحر لازم الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصفى بدرجة أولى، وبعد انتبعوا إمكانية السباحة من عدمها، ولكن الهدف من هذا الكل طريقتنا في العمل، سياسة الإنذار المبكر، تقديم البلاغات، الدعوة لزيارة المعلومات الجوية، كل هذا لحماية الناس ممتلكاتهم العامة والخاصة وأرواحهم البشرية بدرجة أولى. لذا ديما يبقى شعارنا من هنا فصاعدا الحيطة والانتباه ولا غير هذا.
1: شكرا على التفاعل، يعطيك ألف صحة سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي عطانا بعض التوضيحات في خصوص التغيرات المناخية اللي صارت هالعشية، كمان فما أصحاب توقعوا معناها أنه فما برشا زادة أمطار ما فيها بيس، اللي ماشي يسهر الليلة في المهرجانات هوكا يهز أصحابه هوكا من طوبه، ما قلناش بوت احنا وكبوت ليه، ما يسهلش هوكا ياخذ الاحتياطات امتاعه على ذكر المهرجانات شوية. آخر نخليكم مع أبرز السهرات اللي بتبيعة باش تكونوا معاهم في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجانات.

0: موجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: تابع الموجة

0: ما فيها بيس في لقاية هذية جاكسون 5 I want you back واللي سمعتوها على موزايكا فم في تبع الموجة وقاية مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت
0: وباش نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة سبت 15 أوت 2026. وفي مهرجان قرطاج الدولي الموعد الليلة باش يكون مع الفنانة النجمة اللبنانية إليسا. وفي مهرجان بنزرت الدولي جدد اللقاء مع الفنان القدير لطفي بوشناق في سهرة تونسية بامتياز. وفي الدورة الثامنة من ليالي صيفية بجبل جلود الموعد مع عرض كوميدي بعنوان يرولي يا ماما يرولي المنظر الجريدي. وفي اختتام الدورة التاسعة من مهرجان نساء مقامرة الجمهور على موعد مع الفنانة عايدة النياتي في عرض فني. وفي المهرجان الصيفي من نوبة الدندان السهرية بتكون مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. وفي ليالي صيف بوعون في دورتها 22 السهرية الليلة بتكون مع بوعون تغني مع الأستاذة رانيا إجماعي. وفي إطار مهرجان صفاقس الدولي وتحية الصفاقسية اللي قاعدين يسمعوا فينا السهرية بتكون 100% ضحك مع جعفر الجسمي. والليلة باش يكون اختتام فرقة السنباتي للموسيقى العربية في إطار مهرجان سيدي الظاهر. وفي إطار مهرجان المنستير الدولي كيف كيف تحية للمسترية اللي قاعدين يسمعوا فينا تسهروا مع الفنان مرتضى الفتيتي. وفي برنامج الدورة 33 لمهرجان جريمدا من اللي بدأوا فلا من نهار 11 ويكون الاختتام متاعه نهار 25 أوت السهرية باش تكون مع مرشد بوليلا. والليلة باش يكون اختتام مهرجان ليالي المهدية الدولي مع عرض للفنانة نبيها كراولي. وفي مهرجان قصور السيف بسلقتة تسهروا مع عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش. وفي مهرجان بو مخلوف الدولي اللي بدي نهار واحد ضيوف نهار 19 أوت السهرية الليلة باش تكون مع سهرة شبابية بو مخلوف إكسترا. هذو ما كانوا أهم العروض بالنسبة لمهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: تحية المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا الخمسة واحد واربعين دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. شوية اخر نعطيكم فكرة على احوال الكياسة ما نخليكم توت سويت مع مارك رونسون برونو مارس في أبتاون فانك.

سمعتوا شمع هي هي على موزايك فام في تبع الموجة وقايد بانغوت بانغوت. اي توت سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكيس. دونك نحب نقول لكم اللي راهو فما تعطيله صغيره بون حقيقه هي كبيره شويه ما احنا جوست هكاك نصغروا فيها شويه. دونك فما تعطيله في الاوتوروت تونس سوسا. دونك وسعوا بالكم راهي التعطيله نتاع 20 دقيقه سينو كان تحبوا اخرجوا على بوفيشه وارجعوا من فيذا سينو راكم باش تتعطلوا. وفما حركه ثقيله فلا شويه في مستوى الخزيمه ومستوى سبيطار سوسا باش تلقاو زادة سيركولاسيون صغيرة في حمام الانف وفي الحمامات سود سورتو في بركة الساحل فما سيركولاسيون كبيرة كيف كيف زادة وسعوا بالكم. وفي بياج هيرجلا وحسب ما أنا قاعدة نشوف التصاور اللي قاعدين يوصلونا على واتساب موزايك 23500 و13000 كيما عملوا إبراهيم وأميرة اللي بعثونا تصويرة متاع بياج هيرجلا فيها حركة ثقيلة صف قالوا حسب روايتهم هما قالوا لي راهو فما صف نتاع 3 كيلومتر. دونك وسعوا بالكم سينو للناس اللي داخله البنزرت راهو فما سيركولاسيون صغيره فما بوشون في قنطره بنزرت. دونك وسعوا بالكم واحده واحده في ثنيه وخليكم ديما برونشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان روت تبع الموجه. واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية كما نعرف كل الموسيقى متاع الاي اي والليت تراند هذية غميكس لغنية نو مورسي وير دو يو جو.

AI نكونوا وصلنا لخير تبع الموجة بالنسبة لليوم. خلي تبعتونا من ساعتين ان غران ميرسي للكابتن صالح الإيهاب العدنان الغسان الوائل لحظات تلقاو هيبة في الأخبار. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي تلقاوني غدو إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزاي كافي مالي بيتشاو.

جولدن ميوزك من 9 ل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض الأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. تراجع المعاملات المالية باستخدام الشيكات بنسبة 10.7% خلال السداس الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث بلغت العمليات المالية باستخدام الشيكات 3.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 24.146 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي. ووفق نشرية الدفوعات في تونس خلال السداس الأول من سنة 2026 ارتفعت في المقابل المعاملات باستعمال الكمبيالة بنسبة 11.4% مقارنة بالسداس الأول من سنة 2025، حيث بلغ عدد الكمبيالات المستخدمة 2.4 مليون بقيمة جملية تتجاوز 23.103 مليار دينار. التخفيض في الأداءات والمعاليم الموظفة على الرحلات البحرية من شأنه أن يخل بالتوازنات المالية للصناديق الخاصة في الخزينة وميزانية الدولة وفق وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي، التي أضافت أن إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة خاصة من شأنه أن يمس من مبدأ العدالة الجبائية للأفراد. ووزيرة المالية توضح في إجابة عن سؤال للنائب أسماء درويش أن خدمات النقل البحري تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، فيما يوظف معلوم لفائدة الدولة بعنوان كل مسافر يدخل تونس عبر الرحلات الجوية والبحرية الدولية بمبلغ يساوي 20 دينارا ترصد نسبة 12.5% من المردود الجملي للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة النفوسية في قطاع السياحة. ووزيرة المالية تبين أنه تم بمقتضى قانون مالية 2024 الترفيع في المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية بمبلغ يساوي 40 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية الدولية و60 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الأولى أو صنف الأعمال، تخصص نسبة 20% من إجمالي هذا المعلوم لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. في أخبار العالم، مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب تقول إن التكتل نشر 3 طائرات هليكوبتر وطائرتين لإطفاء الحرائق بالماء لمكافحة حريق غابات مستعر في شرق بلجيكيا اليوم السبت، وذلك بعد أن أمرت السلطات السكان في بعض القرى بمغادرة منازلهم بعد أن أتى الحريق على 1600 هكتار منذ اندلاعه وحتى بعد ظهر اليوم. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ومطار دير الزور الدولي مطلع سبتمبر المقبل، في خطوة لربط المحافظة والمنطقة الشرقية في سوريا بأوروبا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: Fréquence à 1 في تونس. Mosaïque FM.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع موضوع يوسف البليلي اللي كذب المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر جمال بالعمري في تصريح لقناة الهدف الجزائري. يوسف البليلي قال إنه العقد اللي تصحم عن المولودية هو عقد مبدئي, صلوحيته فات بعد 10 أيام بعد ما تصحح العقد هذايا, وقال إنه طلب من المولودية إنه تبعث له عقد في مدة زمنية معينة, ولكن الإدارة المولودية رفضت الشيء اللي مكنته منه إدارة الترجي. هذا كان بطلب من التاس حسب يوسف البليلي اللي أكد إنه ورطة قانونية. أكثر تفاصيل على الموضوع هذا وعودة على التصريحات باش تكون بعد شوية مع فهمي في ريكاب سبور. زوج فرق تونس تمكنوا اليوم من رفع منع الانتداب, هما النجم الرياضي ساحلي ومستقبل جابس. مازال 4 فرق تونسية ممنوع من الانتداب, هي الاتحاد المنصري في 5 ملفات, قوافي قبصة ومستقبل رجيش كل فريق عنده 2 ملفات, والأولمبي البيجي في ملف واحد. فالنجم الرياضي الساحلي اليوم كان فما ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد بقيادة كريستيان براكوني والحديث على تحذيرات للموسم الجديد. ندوة كان حاضر فيها مراسلنا نجيب المجريسي اللي تحدث مع الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي مروان فيفيحة على وضعية وجدي كشريدة وألفونس أوميجا.
5: وجدي كشريدة استأنف التمارين مع زملائه في وسط الأسبوع هذايا, وهو اليوم لاعب يربطوا عقد بالنجم الرياضي الساحلي, هو لاعب على ذمة النجم الرياضي الساحلي وحاضر حتى باش يلعب منذ انطلاق معناها أو أبرتير من انطلاق الموسم انطلاقا من الجولة الأولى. أبري مسألة مشاركة متاعه من عدمها هي مسألة فنية بحتة ترجع للإطار الفني. بالنسبة للاعب أوميجا نجم نأكد لكم كيف كيف أنه تربطوا علاقة تعاقدية مع النجم الرياضي الساحلي, وإن شاء الله نهار الأربعاء باش يكون في سوسة وهو مؤهل قانونيا للمشاركة في كل المباريات. ونفس المبدأ معناها مشاركته من عدمها هي مسألة فنية بحتة يحددها الإطار الفني.
4: إدارة النادي البنزرتي أصدرت بلاغ فات فيه الشائعات المتعلقة بحرمان الفريق من المشاركة في البطولة في الموسم الجديد, وقالت أن الفريق يواصل تحذيراته بصفة عادية. باريس سان جيرمان اليوم رسميا على تعاقده مع بطل العالم وهو صاحب هدف الحسم فيران توريس قادم من بارسا في صفقة قيمتها 50 مليون يورو. فيران توريس عقد مع البي اس جي حتى 2031. أهم المقابلات اليوم في خارج تونس, عودة البطولة الإسبانية مع 6:30 مباراة لافيس ضد ختافي و 8:30 اف سي سي في ضد رايو فاليكانو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: مرحبا بكم على موزايكا في الموعد اليومي كالعادة ريكاب سبور متوا حتى للسبعة. باش نحكيه على وضعية البلاد الوضعية القانونية خاصة بعد التطورات الأخيرة. المولدية يتوجه للفيفا ويساعد الموقف قانونيا. وشنو الوضعية القانونية ليوسف البلالي مع الترجي التونسي؟ يوسف البلالي اللي سمعناه اليوم تكلم للهداف تي في تصريحات لأول مرة يخرج عن صمته، هاجم مسؤولي المولدية. كل التفاصيل كل ما يهم الموضوع هذا باش نرجعوا بكثر تفاصيل. نحكيوا على النادي الإفريقي، هل أغلق رسميا مركات الصيف للنادي الافريقي؟ المجموعه الحاليه الكنزاري كافيه باش الفريق يحقق اهدافه في المرحله الاولى من الموسم؟ نحكي على نجم الساحلي كيف النادي البنزرتي، اخبار اخرى باش تكون حاضره اليوم في ريكاب سبور. رحب بنادر. نادر مرحبا بك.
1: مرحبا بك فهمي، تحيه ليك، تحيه لسي عبد الوهاب لو خينا معنا هنا ولكل الساده المستمعين.
0: مرحبا نادر. عبد الوهاب مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي، مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايكا فام، بالولاد في الاستوديو، مرحبا بنادر.
0: مرحبا وسيم في الاخراج الرقمي ديجيتال. تابعونا على الباج موزايكا فام سبور باي موزايكا، ايضا على الشين يوتيوب متاعنا كيف عدنان في الاخراج. وكما قلت البدايه باش تكون بملف الساعه، ملف يوسف البلالي.

0: ملف الساعة ملف يوسف البلالي، ونبدأ بآخر المعطيات، وهذه حسب الصحافة الجزائرية كونه المولدية باش توجه شكوى وتوجه للفيفا كما كان متوقع، منه الأمور أصبحت رسمية من خلال الإعلان تاع الترجي، أيضا البلاغ الرسمي للمولدية كيف كيف باش تم مراسلة إدارة الترجي لاستفسار وضعية يوسف البلالي وتفاصيل أخرى باش يقوم بإجراءات فريق المولدية. زاد اليوم سمعنا تصريحات يوسف البلالي لموقع الهدف تي في، كان تكلم حكي خاصة بعد تصريح متاع جمال بالعمري المدير الرياضي في المولدية، وقال أن البلالي راه عنده عقد وراه موقع مع المولدية، لكن البلالي خرج وكذب الكلام اللي قاله بالعمري وقال أنا راه ما عنديش وثيقة كما يحكي، وكان ثم حاجة يمد هذا أهم ما جاء في الكلام اللي قاله يوسف البلالي.
1: قول حاب السيد هذا وين رجعوه، ثم مرستو لاش اوف باش يطلقوه يلعب، انت دروك راك تقول كاين كونترا ومنا في مكتوب اوفر تالي رسلوه تراجي على بياس اني انقلعت العقوبه وما دفعوا كونترا، فهمني كونترا جديده لي كونترا ما تاكوش لك كونترا مور لي طلقوني لاطاس، عرفت طلقوني لو 13 وما داروا لي اوفر من 12 حتى لو 13 فهمني من 2 حتى لو 13 هذيك هي على بياس طلقوني لاطاس ديرك ليهم فاهم بين دو اوت و دوز اوت كي باو لاطاس قالوني بين طلقوك اي حاجة جمع باش يعطيها لي اون 48 الورقة او هالي تارج يخوي وقفوا معا هادي الله فير بيرم يهرب ويقولوا سنيو ديرو منه ايش بدا قولها ايش بدا الكونترا تفحها قولها تفحها اكذب على الناس بلا برك معي الا كينا كونترا قولها ايش بدا قولها خادي قولها غادي نكشفكم غادي بلي ميساج ولي فوكال حشموا قولهم.
0: هذا أما ما قال يوسف البلالي في التصريح متاعه اليوم. البلالي يقول أنه وضعيته قانونية ما عنده حتى إشكال، ويتحدى مسؤولي المولدية وجمال بالعمري. نعرفش أنت نادر شنو تعلق على الكلام اللي قاله يوسف اللي راه في روحه في وضع قانوني، وإدارة الترجي حتى البارح كنا سمعنا تدخل الأستاذ كامل العروسي أكد أنه بالنسبة للترجي وضعيته قانونية، وإذا كان ثم نزاع الترجي بيكون حاضر.
2: هو يمكن أكثر تضف يعني نجم نقول وضعيته سليمة وقام بكل شيء على أحسن ما هو الترجي الرياضي، لأنه بالنسبة لي كان تذكر بلاغ 5 جوال اتفاق مع البلالي وتفعيل العقد في صورة رفع العقوبة، ثم جاء بلاغ 24 جويلة اللي هو مطابق مع بلاغ كذلك المولدية آنذاك لما سافر البلالي، ومانيش عارف هو طالما ما اتفق مع الترجي أمور واضحة علاش مشى للجزائر وعاود اتفق ووقع هذا شبه العقد، يمكن يستثمر به لدى الفيفا، يمكن أمور متاع لجنة الدفاع متاعه أمور تخصه هو، ثم جاء بعد رفع العقوبة. سمعنا كل هذه الأخبار، أنا نقول كلمة واحدة بالنسبة للبلالي، الثقة في الوثيقة اللي عنده عقد موقع موثق رسمي يلتجأ لأهل الاختصاص، لكن تمنينا أنه الأمور تمشي بأكثر سلاسة، وأنه البلالي يكون يعني في قد كلمته وتعهداته وعلاقته الطيبة كما حبوا جمهور الترجي وإدارة الترجي، كيف هو يبدلهم يكون نفس الشيء على مستوى احترام المواعيد احترام وقت التوقيع كذا، هذا الكل ما صارش، لكن تو نستنيه مسلسل قانوني. لكن اللي أهم بالنسبة لي أنا فنيا هو البلالي أصيب يوم 9 نوفمبر الفارط، عمل أبطة متقاطعة إلى حد الآن مازال ما رجعش، وما عملش حتى فترة التحضيرات البدنية كاملة على مستوى عالي، دونك في انتظار عودته فنيا هل سوف نجد بلالي السنوات الفارطة أم لا، لكن الأكيد أنه الترجي كان ذكي وقرا حساب هذا الكل من خلال ريبيرو وعدة انتدابات أخرين اللي قادر أن يتفي بالحاجة.
0: صحيح، نرجع للنقاط ضمن خلينا ناخذ تعليق عبد الوهاب على التطورات اللي صارت لكل المسلسل اللي انطلق من مدة، لكن تطورات ساعات الأخيرة مهمة جدا، عشان نتعلق على عبد الوهاب.
3: شوف فهمي يوسف البلالي بقدر الإمكانات الفنية والكروية واللي لحد النجم نقوله لأفضل انتدابات الترجي في المواسم الأخيرة، وحتى واحد ما يشك في الإضافة اللي قدمها الترجي، لكن يقعد اللاعب الحقيقة مثير للجدل أينما حل، عنده هبلات وعنده تصرفات وعنده حاجات ديما تخلي الجدل يسير كل ما معناها ما انتقل فريق أو لعب أو مشى للبلاد. دونك الحقيقة نحن استغربنا في البداية تصريح بالعمري اللي قال انه بعد ما البليلي معناه يترينا مع تراجي وامضى رسمين, استغربنا تصريح بالعمري اللي قال راو الامور معناه جيدة وراو الملاعبي على ذمتنا. ما رأنا إنه فما حاجات معه بون, يمكن شنو المستندات عند فريق المولدية, كل واحد كما قال نادر الثقة في الوثيقة, شكون باش يظهر مدام صار نزاع. الترجي الرياضي الأكيد إنه اللجنة القانونية متاعها وحتى الإدارة تصرفت بما يمليه معناها الواجب وعملت إجراءات تعاقد بما يكفي القانون معناها مصلحتها هي. دونك تقعد شنو الطرف الآخر, شنو مولدية الجزائر, شنو عندها من إثباتات, صراع باش يقعد صراع قانوني. نتمنى إنه ما يتأثرش معناها على على على الكاريير متاع اللاعب أو حاجة الترجي الرياضي لإضافة اللاعب هذا والموسم على الأبواب.
0: أنت تحكي على القانون, هذاك علاش ناخذ رأي قانوني في الموضوع هذا. نستقبلوا معنا الأستاذ صفوان شامخ, ناخذ من عنده فكرة على الموضوع, سورتو أنه الحقيقة المهمة هنا واللي يهم جمهور الترجي, هل سيحرم مثلا الترجي من خدمات البليلي إذا كان ثم عقوبة, إذا كان ثم إشكال؟ هذا على الأقل اللي يحب يعرفه جمهور الترجي, وناخذ فكرة من عنده على الموضوع. صفوان مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهمي, ومرحبا بكافة الحضور وكافة مستمعين مزيكفة.
0: بعد تصريحات البليلي اللي حكاية قررني أنا عقدي مع الترجي عقدي قانوني, واللي صار صحيح صححت مع المولدية رو هذاك ما عنده بريمي كما قال هو, ووضعيته قانونية. هل وضعيته قانونية والملاعبي ما عندوش إشكال, معناها الترجي محمي, معناها الترجي سيضمن خدمات البليلي دون أي تعقيدات؟
4: لنتفقه أنه طالما لم يتم الكشف عن العقد الذي أبرمه يوسف البليلي مع نادي المولدية الجزائري, نحن ما زلنا في إطار الافتراضات. نفترض هل أنه أمضى عقد تام الأركان والشروط مع المولدية أم لا؟ إذا كان أمضى عقد تام الشروط مع المولدية يكون الموقف القانوني في اتجاه, إذا كان أمضى مجرد عقد على التفاوض محدد بأجل أو بشرط كما قال يوسف البليلي يكون الحل في جانب آخر وفي اتجاه آخر. طبعا نحن المعطى ثابت عنا وأنه يوسف صرح وأكد وأنه لم يتولى إمضاء عقد احتراف, وإنما أمضى على عقد متاع تفاوض المدة 10 أيام, وضع فيه جملة من الشروط إذا كان تم تلبيتها في الأجل متاع 10 أيام هذيك يتم من بعد الإمضاء على العقد النهائي. إذا كان لم يتم تلبية الشروط هذيك أو توفرها أو تحققها في الأجل يكون العقد غير نافذ, وبالضرورة يكون انقضى بمضي الأجل اللي ضمن فيه. وذا يخلي وضعية يوسف مبدئيا إلى حدود المعطيات المتوفرة عنا حاليا وضعية متاعه مريحة وموضعية تنجم تكون معناتها في الفايت يوسف البليلي وبالضرورة الفايت الترجي الرياضي التونسي. غير هذا من المعطيات طالما لم نتولى الكشف, لم يتم الكشف بلتو على العقد المزعوم بالنسبة لنا إلى حدود توا واللي يحكيوا عليها مسؤولي المولدية الجزائر, فهذا الموقف تقريبا الوحيد اللي نجم ناخذوه في خصوص الملف متاع يوسف البليلي.
0: إيه صفوان, البري كونترا ما يتحسبش معناه عقد, معناه هو ذاك شنو يقول معناه أنه بري كونترا يصبح معناه غير نافذ في وقت معين, دونك ما ألغي البري كونترا هذا اللي قصد فيه يوسف البليلي, هذا اللي شنو اللي فهمناه.
4: هو البري كونترا هذا اللي ادعى يوسف البليلي وأنه أمضاه مقيد بأجل, إذا كان تحقق الشرط في الأجل يتم تحويل ذلك العقد لعقد احتراف, إذا كان لم يتحقق الشرط في الأجل يكون الوضعية يكون العقد معناتها في يكون أطراف العقد في حل من كل التزام. وهذا الخلاف مربط الفرس تقريبا في الملف, إذا كان تم تحقيق الشرط في أجل 10 أيام يكون اللاعب ملزم على أنه ينتمي لمولدية العاصمة, وإذا كان غير لم يتحقق في الأجل فبذلك يكون اللاعب حر ومن حقه أنه يلعب معه ولا يمضي أي عقد ثاني. وهذا تقريبا الخلاف وين موجود
0: بالضبط. حسب المعطيات الأخيرة كونه فريق المولدية بش يتوجه رسميا للفيفا بش يقدم شكاية بالملاعبي, والنقطة الثانية أنه بش يراسل الترجي ويستفسر على وضعية اللاعب. هل هذا إجراء متوقع معقول, وهل الإجراء هذا سيتبع إيقاف نشاط البليلي؟
4: هو منطقي جدا الإجراء اللي باش يتم هذايا واللي تم الكشف عليه فعليا. بقى نحب نلاحظ نقطة وأنه الترجي الرياضي التونسي لم تتولى الرد الفعل إطلاقا بعد البيان الصادر على المولدية. وتعودنا من الترجي الرياضي التونسي رضانا في التعامل مع الملفات من نوع هذا من الملفات لأنه ما تردش الفعل مباشرة، خاصة وأنه غايب علينا معطى مهم جدا وهو عقد العقد اللي تزعم وجوده مولدية الجزائر. طالما باش توجه للفيفا، طالما باش يتم مراسله الترجي الرياضي التونسي، من الضروري وانه لاثبات الصفه وانه يتم ارسال العقد وتوجيه العقد المزعوم هذا للترجي الرياضي التونسي وللفيفا بذلك كذلك، وبالضروره لهنا يتم الكشف على البنود اللي يتم الامضاء عليها وطريقه الامضاء على العقد كذلك، والتثبت في الامضاءات وفي جمله المعطيات الشكليه اللي تكون العقد هذا، ومنها بعد نجم نتناقشوا في المعطيات اللي تتجاوز المرحلة هذه. طالما ما تمش الكشف على العقد، نرجع نقول راهو الخلاف مازال باش يكون افتراضي اكثر منه خلاف قانوني حاسم. اذا كان تم الكشف على العقد بعد مراسله المولديه للترجي الرياضي التونسي وارسال العقد، حينها يتم بيان جمله النقاط اللي تم الاتفاق عليها ومنها هي يكون فما الحل القانوني. لكن نفضل من الناحيه القانونيه الصرفه وانه يتم صف الاشكال ما بين زوز نوادي، زوز اسرحه كبار، زوز مؤسسات رياضيه كبيره افريقيا وفي كل جمعيه في بلادها، وهذا يتم صف الاشكال هذايا بطريقه وديه، خاصه اذا كان فما امضاء عقد. اذا كان لم يتم امضاء اي عقد من قبل يوسف البلايلي، فبذلك تكون المساله محسومه حتى قبل التوجه للفيفا.
0: ما تحكي على امور وديه وتراضي، اذا كان فما معناها حاجه ترضي الاطراف الاثنين انه يتفك الاشكال هذايا، ما راهو النزاع القانوني معناها مفروض موجود. صفوان كان نحكيو من الناحيه القانونيه، معناها ثم نزاع قضية اسمها يوسف البلايلي بين الترجي والمولدية في الأفق، شنو نسمع بها في الأيام الجاية؟
4: مازلنا في إطار الافتراض، رانا مازلنا نقوله في إطار الافتراض باعتبار وأنه لم يتم الكشف على العقد. إذا كان العقد اللي أمضى عليه يوسف البلايلي عقد احتراف تام الشروط طبقا للشروط اللي تستوجبها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باعتبار وأنه كيما في الاتحاد التونسي لكرة القدم وجامعة التونسي لكرة القدم تستوجب إمضاء على عقد محدد ومعين في شروط خاصة، في الاتحاد الجزائري لكرة القدم كذلك عندهم النموذج متاع عقد يتم الإمضاء عليه والغير ذلك. إذا كان العقد هذا غير موجود وغير ممضى في أنا شروط بالضبط ولا على أنا شروط تعاقدية تم الاتفاق، وشنية بالضبط الاسم نتاع الاتفاق اللي تم إبرامه ما بين اتحاد ما بين المولدية ويوسف البلايلي، وهذا هو مربط الفرس. والخلاف النقطة الثانية نتاع الخلاف باعتبار وأنه حكينا في المرحلة الأولى على النقطة الأولى على وأنه تحقق الشرط في الأجل، والنقطة الثانية في المسألة الشكلية متاع العقد بيدو، هل أنه العقد ذي قابل وأنه يتسمى عقد احتراف رياضي أم لا؟
0: بالضبط. شو على معك عبد بالحاجة؟
3: أهلا بيك أستاذ.
4: أهلا وسهلا بحبيب.
3: سمعنا اللي معناها إدارة المولدية تسعد أنه معناها تراسلكم للاستفسار على وضعية اللاعب يوسف البلايلي القانونية، فماشي نية زيادة من طرفكم أنكم زيادة تراسلوها؟
0: هو لا يمثل الترجي، هو لا يمثل الترجي.
3: دونك
0: يمثل اللجنة القانونية، عند اللجنة القانونية ترجي، وكان البارح معنا
3: ملا يظل السؤال
0: حبينا ناخذوا رأي حبينا ناخذوا رأي ورأي قانوني قراءة في الموضوع،
3: خاطر زيادة فهمي كان معناها فمانية متاع المولدية انها تراسل التراجي وتستفسر، زادة من حق التراجي زادة تستفسر على وضعية الوضعية القانونية ليوسف البلايلي، وهذاك يصير تبادل وربما يصير فض الاشكال حتى قبل ما يوصل للفيفا وبرا.
0: تك صحة أستاذ عاش، إذا كان عندك إضافة أخرى سينواتيك ألف صحة أستاذ صفوان شامخ. شكرا لك أستاذ.
4: شكرا
0: لك صحة على التدخل والإضافة في خصوص الوضعية القانونية للبلايلي. نستناو لشي تطورات القادمة. مثلا ثم تفاعل متاع حفيظة الدراجي، الناس كل تحكي عليه أنه يقول أخويا يلوم على البلايلي، على يقولك ليست أول مرة يشدحات البلايلي، يقول ملاعبي معناها كل مرة يروح في موقف لا يحمد عليه معناها، وقال أنه ندعو الإدارة الترجي بعرق وإدارة المولدية بعلاقتها كونهم يفضوا الإشكال والدين ويكفي هذا الإشكال. معاش أنت مع الموقف ذينا مثلا نادر؟
2: لا أنا ما نتصورش أن ثم أمور ودية في الحكاية هذوما، لأن لما تشوف الحدة متاع التصريحات متاع الأخيان في المولدية وهذا من حقهم، ورد البلايلي ووالده اللي هو وكيل أعماله لا أعتقد أن الأمور مش تولي فيها أمور ودية، هذه أمور تعاقدات، أمور قانونية. أنا لا أعتقد أن فريق في حجم المولدية مثل الترجي كيف كيف يجي يقول أنا عندي عقد وأمور واضحة وموقع ويمكن بالبصمة، زادة أنا عندي المعلومة أنه بالبصمة مش حتى بالتوقيع يا سيدي، أكثر شيء من هيك هاي معلومة على الطائف
0: في الجزائر يسوي في العقود بالبصمة، هاي ما تخدم في الجزائر
2: يعني قلت كان فهمت. وبالتالي أي توقيع أي بصمة أي حاجة في عقد يعتبر عقد يعني تعترف به الفيفا، وبالتالي نحن باش ما ندخلوش في أمور الأساتذة وأمور القانون، فهمت. ربي يهديه البليلي أنه فيها اللخبطة هذه، فهمت، هذيك الطلعة اللي عملها للجزائر فهمتش علاش خلت ترجي وقت كان تذكروا عبطت بلاغ آخر وخلت مسؤوليتها وفهمت جمهورها أني قامت بكل السبل وكل حلول الأرض والسماء ووسعت بالها مع البليلي إلى ألين ما عادش باش تحصل على الموافقة متاعه وعلى التوقيع وأنه نفعله العقد هذا، ووضحت الدنيا الكل أنه وقتها شافت أنه البليلي ديجا في الجزائر وسمعت به أنه وقع أو لم يوقع وسمعت به مع مسؤولين المولدية، دونك سبب المشكل الحقيقي هو اللاعب في حد ذاته والذي احنا معنا من لهم، هو حر في حياته الشخصية وحياته الرياضية والدنيا الكل، لكن كل واحد عنده سيرة ذاتية، سيرته الذاتية كما هي ناصعة في الملاعب رياضيا كإضافة كقيمة فنية كمهارات كواحد يعطيك كلاعب يعطيك إضافة ما ثماش كلام في أي فريق لعب فيه، هذا لا ينكره أحد. كذلك من حبش نتذكر أنا مروره بعدة تجارب منها العقوبات من الفيفا منها خروجه من النوادي، دائما كانت هناك مشاكل على هذا في هذا الإطار، وما عندناش علاش نلومه احنا، لكن الأكيد أنه احنا قدام جدل قانوني ما فيه حتى كلام.
0: هذا هو الثابت معناها ما انه شفنا المولدية كما قلت في الكومونيكي الأخبار اللي جاي من الجزائر مش تكون ثم أفير بين المولدية البلالي ولا ترجي، وموقف ترجي واضح وصريح يقول لك أنا أموري قانونية مع الملاعب ونستنيو التطورات القادمة في الموضوع هذا ونستنيو شنو نجمي جديد جديد في الموضوع.
2: وانت سألتني على الحل الودي، هو صعب لكن هو الأفضل، لأنه سينو اللاعب أمام مشكل كبير التعويض والإيقاف.
0: هذا انثبت المخالفة القانونية
2: طبعا طبعا طبعا،
0: إذا انثبت المخالفة القانونية إذا كان في وضع غير قانوني وقتها بالحق النجم يتعاقب والنادي المتضرر ياخذ تعويض.
3: وهذا معناه حل ودي، نادر شكون باش يرضى انه يسلم ويفرط في اللاعب للفريق الاخر
0: اللي موقفه القانوني اضعف معناه هو اللي باش يعمل تضحيه.
2: اوكي نحترم رايك اللي لكن ثم رغبه،
3: ثم رغبه
2: في انا مثلا يا سيدي فرضنا انا المولديه طلع عندي الحق ونجم لاعب يكون معي، هي لكن اذا كان لاعب لا يرغب ما رغبة اللاعب مهمة جدا،
0: هو يرغب يلعب في الترجي
2: صح، اللاعب ما يرغبش فيه وين القانون معايا شنو مش نستنفع منه،
0: هذا على فرض نحكي اليوم على فرض
2: ديما كما قال الأستاذ هو قال الكلها فرضية
0: بالضبط.
2: كان تو قدامنا احنا عقد الترجي، احنا متأكدين انه عقد الترجي موجود لانه احنا في تونس بالضبط. لو انت في وسيلة اعلامية جزائرية تو يقول لك احنا متأكدين انه عقد البليلي قانوني وموقع ومختوم ومبسوم ومسجل والدنيا

0: قالت لي رمية ما يمكنش أن تصح مع بلعبي معاق. بهني أروا حقيقة موضوع معقد نستناه الحقيقة تطورات الجاية. سمعنا بلعبي سمعنا قراءة قانونية في الملف نستناه وتطورات وشو نتجم نجيب في مستقبل البليري مع الترجي نحكيه من ناحية المباريات وأن يكون على ذمة الفريق.
1: ما فهمي من حتى الترجي رأوا بيخرج المتضرر من الموضوع هذا لأنه طويكة قدامه معناها فترة صغيرة زمنية صغيرة يزم يقدم القائمة الأفريقية متاعه يزم تتوضح زيادة الوضعية متاع اللاعب زيادة ما ينجمش يستنى وبعد تطلع يطلع اللاعب معناها قانونيا معاش ينجم معناها يتعاقب أو فما دونك فما بلاصة التراجي قاعدة في الانتظار ماذا ستصفر عنه الصراعات القانونية.
2: هو يمكن التعقيب على كلامك كلامك صحيح مليون في المئة لكن هو كأنهم لو خيان في الترجي من العقوبة هذه اللي كانت نجم تقعد سنة والبليلي ينتهي موضوع البليلي ظهر الترجي أنه لما جاب ريبالو وجاب عماد فرج وعاد بالطيب اللي هو راه في فريقه في رومانيا يلعب جناح أيسر فهمت وكأنه قاري حساب أنه البليلي ما يكونش موجود توم صدقنا بربي ارتحنا من العقوبة السابقة توم مش الترجي دائما يقرأ في حسابه أنه البليلي ينجم ما يكونش موجود
0: ثم نزاع
2: مع المولدية دونك
0: هذا الثابت هذه الكونكليزيون معناها ثاروا ثم نزاع في الافق جايبين الفريق الاثنين من بسببها الملاعبي بعد شوي نحكيوا على النادي الافريقي. النادي الافريقي سؤال واضح هل اغلق الميركاتو الصيفي النادي الافريقي عمل اللي حشته به في الميركاتو هذا ولا مازال يستنى في انتداب اخر على يبدو انه اغلق الميركاتو ناخذ عندك تاكيد عبد الوهاب يمكن نقول انه النادي الافريقي اغلق الميركاتو الصيفي
1: بالنسبه للميركاتو النادي الافريقي ما نجموش نقولوا انه انتهى او اغلق تماما لانه عديد الملفات مازالت مطروحه على طاوله اداره النادي الافريقي ربما فما توجهات ربما فما خيارات لكن اللي نجم نقوله اللي النادي الافريقي قام بالانتدابات اللي لازم يقوم بها عمل تدعيم الخط الامامي تدعيم الخط الخلفي دونك البلايس والاماكن اللي كانت تمثل هاجز مع خروج بعض ركائز الفريق النادي الافريقي قام بتدعيمه وبسد الشغور دونك على مستوى الهجوم جاء الكاميروني تاديسون كانغ دونك في الخط الخلفي اللي زاد شكل هو الهاجز الكبير انتدب النادي الافريقي اسماعيل سامبارا وتم تأهيله قانونيا كيف وكيف المهاجم ما زال زاد مهاجم في طور المعنى التفاوض وربما الامكانيه كبيره ونسبه كبيره انه يصير معناه انتدابه اللي نقص ومامادو دياتا
0: مدافع تقصد مدافع مهاجم انت مدافع
1: لا لا لا دونك مهاجم مدافع والاكيد زاد فما ميزه اخرى انه يلعب زاد على الجهه اليسرى دونك
0: بالسيخ
1: اليسار دونك نجم يستحقوه النادي الافريقي حتى كمدافع ايسر هذا الاهم من هذا الميركاتو دونك مازال ربما النادي الافريقي تخسر او بحكم انه يلزم نقدم القائمه الافريقيه دونك باش ينجم معناه يستعمل اللاعبين في الدور التمهيدي الاول دونك هو مازال عنده هامش كذلك من الوقت ينجم زاد الاضافه والاهم من هذا زاد فهمي انه راهو النادي الافريقي زاد باش ما يغلطش غلطه المواسم الفارطه يلزم زاد راهو يخلي مكان ويقرا حساب للميركاتو الشتوي لانه معناه مرتبط بمدى الاضافه نتاع الملاعبيه اللي ينتدبهم طويكة ربما ينجم من بعد يشوف فماشي اماكن او ثغرات في الرصيد البشري يلزم يحدد معناها من بعد الخيارات نتاعو ويقوم بالانتدابات في الميركاتو الشتوي معناها يلزم يستغل زاد الميركاتو الشتوي لانه شفنا في موسم او الموسم قبل الفارط اتم الانتدابات نتاعو في الصيفه وقعد في الميركاتو الشتوي يستنى صحيح يستنى شكون الملاعب اللي باش يخرج باش ينجم وقتها وما صارش حتى وقتها وصارت اشكاليه كبيره دونك النادي الافريقي يلزم يقرا حساب الميركاتو الشتوي يلزم يقرا زاد حساب البريود هذه شنو مدى الاضافه اللي باش يقدموها للمنتدبين الجدد.
0: كان نحكيوا على لونو ديال الفريق تو يلعب مباراه وديه ضد اتحاد العاصمه الجزائري متعادل على مستوى الشوط الاول 0-0 والنادي الافريقي غدا عنده ماتش اخر ضد جمعيه اريانا. اليوم نادر كان نلقاو الانتدابات اللي عملوا النادي الافريقي بمرياح خسر المحر سيسيم بارا في الدفاع معتز الدام هيكل الشيخاوي وسط ميدان كان راس حربه تجديد

0: ونقولوا عقود احتراف لمحمد علي شوشان، رين جبيلي وعمر عبد الحق، تمديد عقود كل من بوعبيد ويفرني مقابل خروج الركائز اللي حكينا عليهم كما بن عبدة وشوات وغيره من الملاعبين اللي غادروا النادي الافريقي والسهيلي. هل نقولوا مع فوزي بن زارتي جاي بلاصتو ميريك انزاري؟ هذا النادي الافريقي جديد بتاع السنه، يعني على الورق النادي الافريقي تراه انه فريق جاهز دون النظر في شنو امور الفنيه، يعني على الورق ترى النادي الافريقي انه جاهز.
1: هو المفروض وكان من الاجدر الحفاظ على الاستقرار على كل مستويات، كما الاستقرار على الهيئه المديره اللي عملت عمل كبير خصوصا من الناحيه المادية، ثم تبعتها نجاح رياضي ألا وهو الفوز بالبطولة والعودة للتشامبيونز ليج بعد تقريبا 87 سنوات، وهذا يحسب لهذه الهيئة النشيطة واللي قامت بالعمل هذا الكل. كذلك خروج المدرب فوز البنزرتي كانت عنده كذلك تأثير وعنده القيمة الفنية متاعه اللي أعطاه الفريق باش فاز بالبطولة، وهنا نعتبره خطأ استراتيجي أنه من 14 ماي حتى تقريبا 15 جويليا ولا حتى نهاية جويليا والمدرب بدون عقد وبدأ التحضيرات وهو بدون عقد. تقول لي أمور مادية ما قدرتش باش نخلصوا في الرواتب،
0: حتى العرض اللي جاء ما كانش ممكن أنك زادها باش تقنعه باش يكمل ياخذ معك.
1: أنت يقوم بواجبك، جدد العقد، كي يجي خارج تو يعطيني زوج ثلاثة رواتب، وقتها أنا قدام جمهوري أنا قمت بواجبي. بعد نجيو لخروج اللاعبين، خمسة لاعبين خلينا نقول هذا كائس أساسية، نفس الشيء ينطبق على الترجي، خرجوا هذا كأس أساسية، لكن الفرق في قيمة المعوضين والسخاء المالي الموجود في الترجي لجلب أي لاعب حتى مرتبط بعقد مع نادي، في حين النادي الأفريقي الوضعية المالية متاعه ما تسمحلوش أنه ينتدب لاعبين بمبالغ كبيرة، لكن يلزمه بشوية ذكاء بشوية خبرة بشوية حنكة إذا جوان لتول ألقريب. في نفس الوقت لاعبين عندهم قيمة فنية قادرين على إعطاء إضافة للإفريقي لكن ما يتكلفوش، وهذه المعادلة صعبة جدا، صعبة للغاية. هذاك علاش احنا أمام خروج هداف الفريق، خروج شوات ما نجمش نلوم عليه هيئة الإفريقي لأنه حط لك البند التسريحي، والنادي الإفريقي من 200 ألف دولار مع الإتوال حط له 600، منطقي ما يقدرش يعمل، يعني ما نجمش نلوم الإفريقي على خروج شوات لأنه جاب لك بند تسريحي قال لك السلام عليكم. البقية يتحكى فيه، وانا مع عبد الوهاب هنا في جوان قال لي هناك اتفاق مع ابناء النادي مع الزمزمي مع بن عبده مع السيري، راهو الاتفاق موجود التوقيع. قلت له يا عبد الوهاب خويا راهو الثقه في الوثيقه، راهو اللي تربحه اليوم متوقع له غدوه تجي ما تلقاهش، واحد كالسيري خير بعض الاموال في الخالديه في البحرين
0: من حقه، زاد من حقه،
1: لا حق مستقبل حق نحكي عن النادي الافريقي من حقه هو عمل الاختيار هذا، لكن السيدي حبيت ولكات ثلاثة اهداف وثمانية متهمات حاسمة من اهم الاظهرة هجوميا في النادي الافريقي. الزمزمي 90% من المباريات وهو لاعب الارتكاز المحوري اللي عمل عليه فوز البنزرتي، ثنائي محور الدفاع اللي اعطاك استقرار علي يوسف في جانفي وتزيدوا اللي خلقته وانت الشريفي وبن عبده يزيدوا يخرجوا. دونك النادي الافريقي حاليا يلزمه وقت ويلزمنا نشوفه مردود المنتدبين باش نقارنهم مع المغادرين. على الورق اليوم المغادرين لهم قيمه واحصائيات كبيره جدا. تقول لي انا جبت مرياح، اقول لك لاعب خبره يفيد في الشامبيونز ليج، لكن مرياح ما خليت مع حد، تو خلط له سيمبارا لاعب خبره مع الملعب المالي السنه الفاتحه يلعب في الشامبيونز ليج حاجه مهمه، بوعبيد قادر ان يكون لاعب احتياطي، غسان المحصي الاثنين، لكن غسان زاد تنقصه الخبره واليوم يلزمه يبرهن انه قادر انه يلعب في نادي كبير في تونس بعد ما فشل انه يرسم نفسه في الترجي الرياضي. دياتا يلعب من هنا وهنا، دونك على اليسار مش يقعد اليوم حسين بن علي وحده، حسين بن علي لاعب نعرفوه يتعرض للعديد من الإصابات ربي يحفظه إن شاء الله، لكن هذه حقيقة لما تشوف تاريخ اللاعب مع الإصابات. عمار عبد الحق لاعب شاب يمكن دياتا يعاون، يعني هذوما اللي موجودين تو
0: شوشين وتيني موجودين
1: هذوما تو ما هماش السهيلي كما تو يخرجك الزعلوني وتقول لي خليت لعب ظاهر أيمن في وسط يمكن الاستقلال الوحيد في الإفريقي هو على مستوى الأجنحة، خمسة الأجنحة حافظ عليهم الافريقي، خضراوي حازي كينزومبي ايت مالك وبوغرب. تقول لي هذوما متاع تشامبيونز ليغ ولا لا؟ الميدان يا حميدة في البطولة أكدوا أنهم قادرين وفازوا بالبطولة، في تشامبيونز ليغ يمكن نلقاو اثنين ثلاثه قادرين لبقيه لا وثم شكون منهم لعب في الشامبيونز ليغ ولم يحدث. الاستقرار اكثر يمكن في وسط الميدان الذي غادره تقريبا الا الزمزمي. من سيكون لاعب الارتكاز المحوري؟ خان ام الشريمي؟ والاثنين اجانب. هل انك تقدر تلعب من اثنين مع صادق محمود مع صدام وانت داب ذكي؟ هو الشيخاوي، لانه هيكل الشيخاوي يعطيك حلين، يلعب لك جناح ايمن ويدخل ويلعب لك، يخليك تلعب بالاربع اثنين ثلاثه واحد بلاعب خلف المهاجم كصانع العاب برجل يسرى محترمه جدا. يبقى الهجوم ما مسكين اللي مش يلعب بلاص شواط، وهذا منطقي لانه هداف الفريق، دونك الناس كل مش تقارن بشواط. اللي شاهدته انا في انكانغ هذايا انه لاعب بنيه جسمانيه قويه، في 8 مباريات في الشامبيونز ليج سجل 3 اهداف، احصائيه مقبوله ممتازه مع الاموال غير موجوده مع قديده. انا نامن به قديده انه لما ياخذ شانس ويعمل تحضيرات قادر انه يفيد كذلك. دونك هذا هو رصيد
0: حمزه المنصري.
1: ننتظر حمزه المنصري يمكن يقعد شويه وبعد يمكن يغادر في اعاره كما غادر السنه الماضيه. دونك هذا هو تقريبا الرصيد البشري. الميدان بعد والمباريات والاداء مش يجعلنا نقوله هل انه القادمون في قيمه المغادرون ام لا، لكن حذاري، هذا هو القرعه لم تكن رحيمه بالافريقي. القرعه صعبه، جيت مع فرق عندها خبره في السنوات الفارطه على مستوى تشامبيونز ليج، المهمه لن تكون سهله. واللاعبين تاع النادي كبير، اسم النادي، لكن الفريق الحالي تنقص الخبره على المستوى الافريقي باستثناء اثنين ثلاثه اسماء فقط. نتمنى من كل قلبي ان نشوفوا الافريقي مثل ما فاز بالبطوله وعاد للتشامبيونز ليج يدخل الى دوري المجموعات.
0: عدو هي بالنسبه ليك، هل ترى النادي الافريقي قصر في الميركاتو هذا ولا قام باللي لازم يعملوا؟ و الظروف المادية الموجودة، الظروف الكل حكمت كون نادي افريقي يعمل الميركاتو هذا، حسب رأيك انت معناها ترى انه من بعد النتيجة تعطي وشوف اسكو نجح ولا ما، على الاقل تحركات الادارة الملاعبين اللي جابوهم البروفيل اللي جابوهم، هل ترى انه ميركاتو نادي افريقي في طريق الصحيح حسب رأيك؟
2: قصر هذا ما نجموش معناها نقولوا تقصير، لكن نجمو نحكيه على معناها البحث على الموازنات المالية، لانه الافريقي يشوف عانى معناها برشا في المواسم الفارطه من تراكم الديون، يجيبوا ملاعبيه بالمليارات ولا اضافه. شفنا النادي الافريقي
1: ويكهل النادي ديون وعقوبات
2: صحيح،
1: ولولا الهيئه المديره ولولا الجمهور كما شفنا في النجم الساحلي وكذا. وسمحني عبد القص عليك، ولينا الجماهير الرياضيه تنقذ في النوادي متاحة بالدعم المالي وتصحح أخطاء المسؤولين. إلى متى مش يجيوا مسؤولين يعبثوا بالنوادي وبنصالح النوادي ويثقلوا الكاهل متاعه بالديون ثم يرحلون من غير لا حساب لا عقاب لا رقيب؟
2: شوف فهمي، كي نجيو نحكيو حتى على الموازنات النجم نقولوا حتى الإدارة زادة تصرفت بذكاء، لأنه النادي الإفريقي الموسم الفارط ما صرفش برشا فلوس، معناها ما صرفش مليارات على انتدابات، معناها باستثناء ربما شوات اللي دفع فيه مبلغ ربما والشرط البند التسريحي، ومع ذلك النادي الإفريقي توج بلقب البطولة في موسم استثنائي. هوتش كوكي أكد أنه ممتاز فريق، وهذا اللي يلزم راهو حتى الفكره تترسخ، مش المليارات هي الكفيله انه باش تحصل، هو البناء التدريجي لفريق، معناها ديما الاماكن يركز يقع التركيز على الاماكن بالحق واللي بوست واللي كومبارتيمون اللي ناقصه، مش ننخرطوا في سوق معناها نتاع تنقلات اللاعبين بالكم، ربما هنا النوعيه هي اكثر نوعيه اللاعبين. نتمناو انه زاده معناها يكون النادي الافريقي هو الى حد هذا البطل، باش يدخل زادة كمراهن على اللقب. بقى الملاعبين كما قلت تقبليك حتى في الانتدابات ربما هو الموسم طويل، دونك عندك ميركاتو اخر تنجم تتصرف فيه، تنجم تشوف الحاجيات نتاعك مع تويك النجم نقولوا على القليله معناه انتدابات محترمه بالنظر للاعبين. هل عندهم خبره بالشامبيونز ليغ وبالبطولات هذيك حاجه اخرى. بقى شنو هل ساعة على المستوى المحلي، ساعة التركيز هنا ساعة على المستوى المحلي، لأنك باش تدخل تراهن على اللقب وتحافظ على اللقب متاعك. دونك الملاعبية هذوما اجمالا حتى نشوفوا في عموما ينجم يكونوا معناها يشكلوا حلقه نتاع انتدابات محترمه مع تعزيزات ربما اضافيه يا من هنا حتى لنهايه الميركاتو او في الميركاتو الشتوي. وبحول النادي الافريقي تفضل.
1: لا لا تو مثلا شفت التشكيله تاع النادي الافريقي
2: عمر عبد الحق في اللاكس
1: مثلا
2: على فكره
1: هنا بدا يظهر انه ديجا من تو من التحضيرات في انتظار سيمبارا غسان المحسي يمكن يكون شيء عنده
2: على راهو نادر فما حاجه باهي انا حكيتها راهو نحبوا المدرب والجماهير زاده راهو تحب تشوف فريق معناه الشبان نتاع النادي الافريقي راهو عندنا زخم تاع ملاعبين شبان يلزم راهو ضروري انه يقع ادماجهم تدريجيا مش باش تحطهم انت اساسيين لكن هاو نشوفوا في معناه على الجهه اليسرى عمار عبد الحق ساعه اريير غوش استحقوه في اللقاءات الودية كأكسيال معناها ولعب دونك عندك زيادة راك شبان تنجم محمد علي شوشان على الجهة اليسرى عندك
0: ريان
2: جبالي في الوسط معناها دونك عندك لاعبين الوقت مناسب انك تدمجهم تدريجيا ومع معناها الخصال متاع الكنزاري اللي يحب يعطي ثقة أكثر في اللاعبين الشبان مع الانتدابات نجم نقولوا الفريقي عمل توليفة متاع رصيد بشري تجمع ما بين أصحاب الخبرة وأصحاب والشبان المندفعين والانتدابات الأجنبية اللي تأمل جماهير النادي الفريقي إنها تكون في المستوى مقارنة بال بال بال بالفلوس اللي تصرفت عليهم.
1: الأهم من أنهم شبان هم هل عندهم الإمكانيات البدنية والفنية وخصوصا الذهنية أنهم يبدأوا يتمرسوا ويأخذوا دقائق لعب ويفتكوا أماكن في التشكيلة لأنه الأهداف كبيرة وما تجمش في النادي الأفريقي أو في الترجي أو في أي فريق كبير تحط ثلاثة أو أربعة شبان مع بعضهم وتعامل عليهم لأنه المهمة صعبة عليهم والضغط مش يكون كبير. لكن أنك تقول لي كما تو أنا علاش جبت التشكيلة لأنه حسيت من التشكيلة أنه ظهر الإشكال نتاع محور الدفاع قائم الذات في بخروج اللاعبين يعني حتى في مقابلة ودية ما شفتش بوعبيد تو مثلا بوعبيد كان معوض لي كان الرابع الترتيب نتاعه في النادي الافريقي بعد علي يوسف بن عبدة جاء الشريف يخذ المكان وبوعبيد اليوم نلقى عمار عبد الحق في المحور وبوعبيد ما ثماش
0: لعب ثم مباريات خذيرة
1: يمكن
2: تشكيل وفهم برشا ملاعبين أساسيين ما لعبوش في اللقاءات الودية دونك
1: هو الأكيد يا عبد الوهاب كي ثم عندك مقابلة في الدريانة غدوة سيكو اليوم عندك فريق والأكثر هو الفريق الأول اللي تلعب مع اتحاد العاصمة اليوم ما تجيش مع اتحاد العاصمة تلعب فريق ثاني أو الصف الثاني ومع ريانة باش تلعب فريق الأول ما هو معروف خاطر تو قربنا وثم عندك مدربين تقريبا يعملوا اليوم مباراة غد مباراة لأنه عند رصيد البشري كبير باش يلعبوا الفريق الأول تقريبا يوصلوه للثمانين والتسعين دقيقة لأنه الأسبوع القادم أول مباراة لأنه البداية تكون بخمسة وأربعين دقيقة وبعد ستين وبعد تدريجيا دونك وصل الميدان شفت فيه الزدام وخاء اليوم معه مش شيخاوي ظهر كثالث وسط ميدان الأربعة فيه ثلاثة اللي حكينا عليهم وثم بلال أيت مالك والحازي وقديد القدام طبعا هذا في انتظار المنتدبين والملاحظة البازة أنه تقريبا الأندية التونسية الأسبوع القادم تبدأ المنافسات وإحنا ما زلنا لم يكتمل التعداد ولم تكمل الانتدابات وما زال الفريق يعني مش سينا كما السنة الفاتة كان ذكر بدينا تسعة أود ومن بعد ما لقينا الفرق تقريبا كملت الانتدابات تاعها إلا بعد ما رجعنا بعد جروني في فام تاع سبتمبر وبدأ الرصيد البشري بدأ تقريبا يظهر
0: بالضبط. ها حتى تشكيلة الشوط الثاني زعلوني تم اليفرني في حراسة المرمى مريح وعمر عبد الحق في اللاكس حسن بن علي ألان كونتي يدخل معتز الدام وسام الشريمي كين زومبي وصدق قديدة عمل شانجمونات الكنزاري تو نحكيو فيهم تغييرات واختيارات الكنزاري كيف في مواعيد قادمة بعد شوية نحكيو على النادي البنزرتي وهل فعلا النادي البنزرتي سيحرم المشاركة من بطولة بعد شوية ناخذ كل التفاصيل. شو مباشرة البنزرت مراسلنا مراد الدلاجي اليوم شفنا موقف الإدارة تاع السيابي تقول لك ليه ما فما شيء الأمور واضحة السيابي باش تلعب السنة الموسم نتاعها ما فما حتى إشكال على أي أساس الكلام هذا يتقال أنه يقال أن نادي البنزرتي عنده مشاكل أنه ثم اعتراضات وثم ديون التفاصيل كنا نخدمها من عندك مراد مرحبا يا مراد
3: مرحبا مرحبا بك سامي، مرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام. حاليا انا موجود في ملعب 15 اكتوبر والنادي البنزرتي يجري مباراه وديه مع نجم التلاوي. الشوط الثاني انتهى يعني والنتيجه ما تزاد متعادله 0 مقابل 0. المباراه تلعب على 9 اصوات، كل شوط يدوم 30 دقيقه. دونك نرجع للموضوع اللي سالتنا عليه النادي البنزرتي، موضوع الساعه هو الان النادي البنزرتي يتحصل على الترخيص نتاعو ام لا بالنسبه للهيئه القانونيه ورئيس النادي اللي كان موجود معنا منذ قليل. الموقف نتاعهم يعتبروه موقف مطمئن وسليم، يقولوا ان المكتب الجامعي يعني اعلمهم في بعد اجتماع ان بعد استشاره وزاره الماليه واداره المحاسبات ان ما قام به النادي البنزرتي من خصم على المورد بالنسبه للدائنين واللاعبين يعني اجراء قانوني سليم يخضع الى قانون الماليه 2026. تبقينا بعد ما قامت الوزارة بالاستشارة وبعد ما قامت بنزرتي بالاستشارة الدائنين ووكلاء اللاعبين والمحامين هما اللي أثاروا معتها اعتراضات ضد النادي الرياضي البنزرتي. نعرفوا حسب النادي البنزرتي يقول لك هل المحامين هذوما والوكلاء اللاعبين هذوما الناس تدافع على مصالح ماديه، يقول لك كانوا باش ياخذوا فلوس لكن ربما يعني ما وصلت لهمش بانه النادي البنزرتي جاء الى الخصم على المورد، دونك ما تفهم فلوس ما تنجمش اللاعب تخلصوا مرتين. بالنسبه للسي بي يقول لك احنا الموقف كان سليم، عيطت لهم المكتب الجامعي قعدوا معاه وبينوا لهم ان الموقف اللي قام به اجراء يعني قانوني يخضع للقانون الملكي كما قلت لك، وتم اعاده الملف الى لجنه الدرجه الاولى اللي من المفروض غد نهار الاثنين باش يكون فما اجتماع لاقرار هذه كتابيا معناتها على الورق. بالنسبه للسيابي حسب حتى ما حكينا مع الكاتب العام مع رئيس اللجنه القانونيه مع رئيس النادي الناس تحسهم يعني مطمئنين، يقول لك ما عندي حتى اشكال. السيابة خلصت الترانش الأولانية، الترانش الثاني اعتمدت فيها الخصم على المورد وقعد لها ترانش أخرى بتكون في سبتمبر، وهذا هو اللي موجود يا سهل.
0: يعني تأكدوا مسؤولي سيابي أكدوا نتوجه الجمهور سيابي لأنه بحقيقة الموضوع ما هو سير
3: وسيابي اليوم معتها خرجت بلاغ رسمي وطمنت فيه الأحباء انتاحة وقالوا معتها المصدر الوحيد المعلومة هو إدارة النادي. إدارة النادي عندها وثيقة من وزارة المالية فيها تقول اللي كونه معتها مقام به نادي البنزرتي يخضع إلى قانون المالية وإجراء سليم، ما عندهم الاجتماع اللي وقع اللقاء مع المكتب الجامعي يقول لهم اجراء سليم. رئيس اللجنه الدرجه الاولى كان في تصريح اعلامي قبل لمح الى انه اجراء النادي البنزرتي سليم. شكون اللي معترضين؟ هما محامين، هما وكلاء لاعبين، ناس ربما كانت معامله على كوميسيون باهيه وهذه حاجه تنحت لهم.
0: يا ما زاد راهم حقهم مش يعترضوا مراد، ما اذا كان الاعتراف قانوني مش كان صحيح.
3: لكن النادي البنزرتي خلينا نفهموا هذه بطوله وهذا جمعيه عريقه عمرها 28 سنه وراها جماهير وراها بلاد كاملة وراها مدينة كاملة. جمعية عندها اسم النادي البنزرتي تمثل مدينة الجلاء، أول فريق حصل على كأس أفريقيا، ما تجيش معناتها تحاول باش تضره لا لشيء لأنه اعتمد يعني في قانون المالية في خلاص اللاعبين. دونك لأن فما مصلحة جمعية مصلحة جهة وفما مصالح فردية نتاع وكلاء لاعبين ومحامين، ما فهمناش معناتها هما سيابي يقول لك ما فهمناش علاش هذوما يحبوا يضروا سيابي.
0: كل واحد ومصلحته مراد، سيابي ومسؤولية عندها مصلحتها ومصلحة النادي البنزرتي فريق كبير، هذاك علاش احنا نسألوا على وضعية سيابي. وكما أكدت أنت على طريق المسؤولين أنه سيابي في وضعية سليمة ونستناو القرار نتاع هيئة الدرجة الأولى اللي باش تعطي الموافقة وترخيص النادي البنزرتي يكون حاضر في البطولة. يعطيك صحة مراد، شكرا ليك، وأكيد نتبعوا الأخبار هذه ونتبعوا قرارات هيئة الدرجة الأولى اللي من 10 أوت أجلتها ل 17 أوت، عطت اكثر شانس للانديه اذا كان عندهم بعض الاشكاليات يكملوا في الضوء باش الناس كل تكون حاضره موجوده في البطوله. نرجع لتعليق نادر ونشوف الموضوع اللي بعد.
1: لا هو تقريبا الاشكال يمكن في عدم احترام اجال الدفع، فهمت؟ لكن اعتقد في الاخير ما ثم حد شيء والبطوله سوف تنطلق ومثلا الكل موضوع مشي
0: أبر وثم الشبيبة قدمت قضية عن طريق التاس تطلب فيها استعجال معناها كونه إيقاف البطولة، وذلك على شيء التاس راسلت طرف اللي هي الجامعة بشوف نوع موقفه على ذا وذا تعرف إسكو تيقف البطولة ولا ما
1: لا هم حق في ذلك، القانون يكفل لهم ذلك. لكن هذه حكاية إيقاف البطولة على الشكوى متاع أي نادي أنا ضدها، ثم قانون طالب حقك عند الهيكل الرياضية المحلية أو الدولية والبطولة تنطلق على روحها. احنا يزينا معنينا ما زلنا كعملنا حقية ما زلنا كلقينا مشرف عام وان شاء الله نلقاو حكام باش يزفروا، وان شاء الله نلقاو لاعبين جاهزين، وان شاء الله نلقاو مدربين.
2: وانتهت حكاية رزنامة اللي كانت باش تتعاود ومن بعد
1: هذيك عاد بداية قوية هذيك الرابطة. وانت هنا تجري الموضوع مهم، ونداء الخيان نتاع الرابطة سيدي رئيس الرابطة، ونداء من تو سي عبد الرزاق الحشيشي، انت عندك سنوات في الرابطة، اعضاء الرابطة الكل ما نعرفش هل انه فيكم شكون عنده علاقة بمدربين عندكم، اسالوا المدربين كان انتم عندكم. راهو كي تهبطوا اضعف الايمان، كي تهبطوا تعيينات الجولة على الاقل هبطوا جولتين. السنة الفاتة كانت الامور على العال، وهبطونا رزنامة كاملة حتى للبطولة العربية كانت تذكر هبطوا رزنامة متاع 8 أو 9 جولات.

0: وشد صحيح ولم يتم حتى تغيير تقريبا. اثناء تعطيني انت جولة اولى فقط هي انا مدرب
1: تحكي على تعيينات المباريات.
0: تعيينات المباريات كي تقول لي انا نلعب سبت ولا حد وكنت ذكر عمنا وصلنا نلعبوا ثلاث واربع خميس نلعبوا جمعة سبت حد انا يزمني نعرف الجولة القادمة وقتاش لانه كي نلعب انا بالسبت ومن بعد نلعب بالجمعة اللي بعدها مش كيما نلعب بالسبت اللي بعدها نلعب بالأحد. يعني طريقة العمل وتحضير البرنامج الأسبوعي للمدربين راهو يختلف. احترموا المدربين والملاعبية كي تهبطوا ديزينياسيون على الأقل. أنا ما طلبناكم مش بالمنطق والمعقول أنه تعطيونا رزنامة واضحة لكن كي تعطيه تواريخ تعطيونا على الأقل جولتين متتاليتين لأنه نذكر شهاب الليلي في بنزرت وعدد مدربين شكوا من هذا الموضوع راهو مش معقول. أنتم قاعدين في بيروات بالنسبة لكم كيما يلعب الجمعة كيما السبت كيما الأحد ومستقبل جابس الذي غادر رابط المحترف الأولى اشتكى مرتين أنه دائما يلعب في الجولة هذه آخر يوم ويفتتح الجولة القادمة وصارت له مرتين ولا ثلاث. أعطيه حق الأندية حق الناس يهديكم ربي يا سيدي رئيس الرابطة.
1: وعنا مدير فني سي رضا الجدي إن شاء الله زاد يرجع له بالنظر وكان ثم هكا حتى رئيس
0: تشيري يحكم راس من يرجع سي رضا الجدي
1: ما يلزم على الأقل لزم فنيين شنو هو يلزم هذوما إداريين يا عين
0: مدرب. ما فيش كلام
1: صحيح تقول فيه راه
0: صحيح أنت أعمل البرنامج نتاعك واضح
2: يمكن خطر نادر يمكن السنة ما يتكررش الموضوع هذا لأنه الموسم الفارط كان فما استحقاقات نتاع الكوبا راب وكوب دافريك وذاك ربما كرزنا ما فيش معناها كانت مضغوطة شوية
1: ماهوش حاضر
2: أما كما قلت راهو يلزمنا نقارنوا رواحنا ما فيها باس نقارنوا رواحنا باللي أكثر منا في البطولات ما نوصلوش البطولات الأوروبية نشوفوا معناها البطولات الجيران نتاعنا معناها
0: فما
2: ثلاثة جولات تبدا محطوطة معناها مسبقا
0: الدوري الجزائري هبط رزنامة كاملة مباشرة هبط لك الجولة الأولى والثانية ديما ديما ما قلت حد شيء منطقي وراه بعد يهبط لك الكل هاني دربت في عدد أماكن ما ثماش هالمشكل نتاع رزنامة إلا في تونس
2: فما السيكل هذه نتاع التدريبات بالنسبة للمدربين هاجس كبير ياسر
0: لكن نلعب نهار الأحد ومش نلعب نهار الجمعة ما نعطيش راحة يوم الاثنين الوقت ضيق نعمل إزالة الضيق مع الملاعبية كي نلعب بالجمعة والجولة الجاية نلعب لحد اللي بعده يعني 10 أيام نجي من درب السبت ونعطي لحد راحة مثلا ولا العكس يعني طريقة العمل تختلف ما تخليه الناس تخدم بطرق علمية
1: ثم شكون يقول لك راهو الرابطه نحب نعمل تقولوا انت ونحب نستبق اما راني مربوط باطراف اخرى من الداخله سلطه الاشراف الامور الامنيه التنسيق مع الملاعب يعني ماهيش حاجه سهله باش نعمل التعيينات
0: تجي
1: يقول لك انا نجي نهبط الكوميونيكي نقول لك راك تلعب بالسبت والله من بعد صارت تطورات فما ظروف اخرى لا والله الماتش بدلوه بالاثنين لظروف كذا فهمتي
0: نقولوا احنا علاش نمشوا لبعيد نعرفوا تو السيسيس والساقيه يلعبوا في طيب البيت حمام سوسه والاتوال في نفس الملعب لو كليب والاسبيرونس نعرفوا العمران وملعب التونسي ما نجموش السبت ولا حد الاثنين مع بعضهم يستقبلوا لانهم في نفس المنطقه وقرب بعضهم للتامين باش ياك وهذا منطقي لسلامه الجميع هذوما خذوهم بعين الاعتبار وحطوا رزنامتكم امورتكم واضحه اعلموا الناس من قبل انت بطبيعتك كي ما تحطش الملعب التونسي والعمران لما في نفس المنطقة في نفس اليوم علاش صورة الأمنية تبدلك ما تبدلكش كي تحط واحد سبت واحد أحد ولا تحطه بالمخالف واحد يستقبل واحد البرة واضحة كان جات دنيا ثم حاسوب وثم أمور علمية مدروسة تعطيه أنت البيانات تعطيه شنو اللي عندك توي خرجلك رزنامة لكن احنا للأسف ما احناش منظمين احنا بديناها بقرعة راك شفت القرعة كيفاش قعدنا جمعة باش عملنا فاليداسيون تاع القرعه
2: منين حاجه اخرى نادر الانفورماتيزاسيون تاع لي دوني سورتو على مستواك الانذارات وكل اللي معناها الفيديوماتش باش ما تصيرش بالحق راه سمعنا اللي فما نيه تاع لكن ما شفناش على ارض الواقع لانه هذيك تفتح المجال لبرشا احترازات وكل مره
1: ثم شكون خدمته هذيك اختصاص
2: بيع المعلومات
1: كملنا
0: لا كملوا ايش بدنا عذابته والتنظيم
1: كملنا
0: الحصه عندك رابط الهوات سي 1 وسي 2 عاملين بلاغ بتاريخ 15 جويلية تو احنا نحبوا نحسنوا الكورة ونقصوا عدد الأندية المحترفة في الضبط الثاني اليوم 28 السيد طاهر الأسود السيد رئيس لجنة باعث 15 جويلية مكتوب إلى لجنة المسابقات النظر للترفيع في النوادي اللي مش تصعد للضابط الثانية من 4 على 6. عليش يا ستار خليهم أنت سيدو طلعهم الكل وردهم الكل محترفين والكل ما عندهم عقود وسينسيس ووجود باش المسؤولين ترتع وتعمل اللي تحب
1: بالضبط
0: فهمت كم. وبعد تجي الخطايا ونقعد نعاني هذا في بالك أنت رئيس ضابطة يعني في مقام عضو في الجامعة
1: المفروض ما يصيرش
0: أنت إذا كان الناس هذوما الناس هذوما تحت فقط كيف هذه وماشيين بالكورة في تونس.
1: نادر عطيك صحة شكرا ليك شكرا عبد الوهاب شكرا الوسيم العدنان بعد شوية جيكم مرات والأخبار خلوكم في لما باي باي
3: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
4: امشي لأقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
3: واو وين نلقاو les points de vente
4: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
3: يلا امشي على بيكري قبل ما توفى
4: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
5: Calypso. Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed McNun et Ranam. Dancing shadows, they don't need light, they bloom in the dark. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal. Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. دراسة أصدرها المرصد التونسي للمياه مؤخرا تظهر أن قطاع المياه المعلبة في تونس شهد تطورا كبيرا على مستوى الاستهلاك. بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد للمياه المعدنية 225 لترا سنة 2020، وهو يعتبر مؤشرا مرتفعا مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي للمياه المعدنية الذي يقدر ب 40 لترا في السنة. مع توسع المدن وارتفاع درجات الحرارة وتواتر موجات الحر، لم تعد المساحات الخضراء والحدائق العمومية مجرد فضاءات للراحة والترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا في قدرة المدن على مواجهة التغيرات المناخية. لكن واقع عدد من الحدائق والمنتزهات في تونس يطرح أسئلة حول مدى حضور البعد البيئي في التخطيط العمراني، وحول قدرة هذه الفضاءات على الاستمرار في ظل نقص الصيانة والاعتداءات والضغوط المناخية. ويقول المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي حمدي حشاد لموزايكا أن التوسعات العمرانية في تونس لا تراعي بالقدر الكافي أهمية أحداث مناطق خضراء ومنتزهات حضارية، أو حتى الحفاظ على بعض المكونات الغابية الموجودة في محيط المدن. ويرى حشاد أن الحدائق العمومية والمنتزهات القديمة تواجه بدورها ظروفا صعبة، سواء على مستوى التهيئة والصيانة أو الحفاظ عليها في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونقص التساقطات، إلى جانب الاعتداءات البشرية المتكررة، وهو ما يهدد ديمومة هذه الفضاءات.
1: للأسف في جل التوسعات العمرانية اللي قد تشهد فيها تونس المناطق الخضراء بالمفاهيم منطقة خضراء قائمة الذات، يعني حديقة عمومية فيها أشجار، ما يشتخذ بعين الاعتبار بدرجة كافية إيجاد مناطق خضراء ومنتزهات حضرية، أو حتى الحفاظ على بعض الأجزاء أو بعض المكونات من الغابات في المناطق المتاخمة للغابات. تقريبا حتى الحدائق العمومية والمنتزهات القديمة قاعدة يعني تعيش في ظروف صعبة بالنسبة للتهيئة والصيانة والحفاظ عليها في ظل تحديات مناخية من ارتفاع درجات الحرارة ونقص التساقطات، ممكن هذا يمكن يأثر عليها في ديمومتها. هذا من جانب كذلك الاعتداءات البشرية المتكررة، نفس الشيء معناها قاعدة تحط تلك المناطق في وضعية صعبة وصعبة جدا. خلينا نقول دول ممكن تلعبها المنتزهات الحضارية والحدائق العمومية مستقبلا، راهي مش فقط جانب جمالي أو توفر الأكسجين أو مناطق الاستراحة فقط، خلينا نقول واللي تلعب دور مناخي كذلك، وهو ممكن في رأي تقديري هو الأهم. ترى المنتزه والحديقة اللي تلعب دور خلينا نقول جزيرة برودة داخل الأشجار، هذيك اللي تقلل أشعة الشمس المباشرة يعني بالظل، والنباتات تبرد الهواء. معناها برشة دراسات قاعدة تبين المساحات الخضراء يمكن تخفض درجة الحرارة محليا بدرجات متفاوتة.
0: في أخبار العالم، السلطات الإسبانية تقوم بتعزيز وجود الشرطة والجيش في جيبي سبتة بشمال إفريقيا، وذلك بظل انتشار رسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم السبت بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. حركة طالبان في كابول تحتفل اليوم السبت بالذكرى 5 لسيطرتها على أفغانستان في مشهد عسكري أمام السفارة الأمريكية السابقة، بينما تواجه البلاد أزمات إنسانية غير مسبوقة وقيودا مشددة على النساء تثير إدانات دولية متصاعدة. وجاءت الاحتفالات في وقت تحذر فيه المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية من تدهور الأوضاع في البلاد، وسط تراجع حجم المساعدات الخارجية وارتفاع عدد المحتجين في ظل عزلة دبلوماسية دولية. تسعى طالبان جاهدة إلى اختراقها عبر إبرام اتفاقات اقتصادية مع دول الجوار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سلاح الدين ساكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعليم سلاح الدين ساكوحي موزايكا فام.
3: أهلا وسهلا ومرحبا الناس الكل وين ما كنتوا موجودين، هذه كورنيش ويكاند كالعادة موعدكم الثقافي مع سلاح الدين ساكوحي. نسلم عليكم وين ما كنتوا بتبيعة مستمعينا الكل، بتبيعة توا نحكيوا على 7 و5 دقائق، سيسويحكم الناس الكل تنجموا تفعلوا معنا على الواتساب 23 513 ألف، ولا زاد على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام، زاد تنجموا تتابعونا على اللايف يوتيوب زي كفام كيف كيف مع حواراتنا وكالعادة ضيوفنا. احنا اليوم عنا برشا موسيقى، عنا برشا جو، برشا ثقافة باش نحكيو فيها وباش نحكيو في دو موند نجم نقولوا زوز عوالم مختلفة. اليوم باش نحكيو دي جيينغ، باش نحكيو زادة تمثيل، نحكيو مسرح، نحكيو برشا حاجات. باش نبداو الساعة مع ضيفنا بعد شوية اللي باش يكون حذانا دي جي تونسي الكندي دي جي غابور، اللي باش يكون ضيفنا باش نحكيو على باركورو 40 سنة موجود في كندا، هو دوا في تونس بطبيعة باش يقدم العرض نتاعو البروجي نتاعو. شنو هو الحكاية، كيفاش بدا عالم الدي جيينغ، وهو اللي قرا قبل الاركيتكتور، هذا الكل باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل بعد شويه. في ساعتنا الثانيه باش يكون ضيفنا بالطبيعه الشادلي العرفاوي، الممثل اللي حبيتوه واحيانا كرهتوه في بعض ادواره. الممثل هذا اللي عنده برشا ما يحكي، نمشيو برشا تفاصيل من حياته، برشا حاجات من الناس اللي يمكن ما تعرفيش على الشادلي العرفاوي. سويعه من زمان اكد لكم باش تكون حاجه ممتازه ممتازه برشا. وكالعاده باش نحكيو زاد على الموسيقى والبريك اللي تعودتوا بها ميوزيكال. هذا بالطبيعه موعدكم ديما كورنيش ويكاند. السلام عليكم ونسلم برشا على الكيب زياد غربي في الاخراج. نسلم عليك، تحيه لك زياد، كيف كيف طارق عجمي في الاخراج الرقمي، ونسلموا على الكيب دو برودكسيون. بالنسبه اليوم البرنامج هذا ما كانش ينجم يكون موجود الا بالاعداد. نسلم برشا على ليندا بالحاج، ساره بالكوش، وذي شندول، تحيه لكم بتبيعوا، برافو على الخدمه تقوموا بها في موزايك كي العاده. احنا هذه كورنيش ويكاند، هذا جونا، هذا الفايب نتاعنا من توا حتى للتسعة.
2: كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من السبعة لتسعة تعليل.
3: نمشيو في الموسيقى ونمشيو في الجو. الناس اللي توا في كراهبها نسلم عليهم الكل، احنا قبيلة بعثونا، خلونا في الكابورة وقص علينا الضو، التو يقص الضو. بون كان قص عليك الضو، حل الراديو في الكهرباء، هاي الموسيقى. سلام عليكم وين ما كنتوا، وونت فورجيت يو، شاو، سلام، موزايك اف ام.

0: شاومي لوف على موسيقى FM. كملينا معكم حتى بعد التسعة.
1: كورنيش ويكند كل عرسة واحد من السبعة لتسعة متاع الليل.
0: بعد شوية ضيفنا دي جي تونسي الكندي دي جي غابور. بتبيعة نجمو تابونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي انتانا. تحية لكيب ديجيتال موزيك فيم. اما بتبيعة مازال عن الموزيكا الليلة فما سهرية كبيرة برشا, سهرية تليسة برشا كلام على سهرية ذي وبرشا جمهور باش يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي. انتو ما كانكم ما كان نوع اللي ما شدوش الصف على بكري ومشين توا في الثنية قول هاي برا نعطيكم افونغو. بعد شوية باش اسمو اليسا شاغلني هذي بتبيعة على موزيك فيم. زاد الناس اللي مروحة من البحر قولوا لكم باش نعطيكم برشا موسيقى زادة مزيانة. الناس زادة اللي مساكن كانوا باش يمشيو البحر لكن خافوا شوية من الطقس كيف كيف نعطيكم موسيقى مزيانة. الناس اللي ما تسمعش كلش ويكاند فاتتكم موسيقى مزيانة وفتفوتكم برشا حاجة مزيانة. السلام عليكم, نحن مغامرين معكم راجعين بعد شوية.
1: كاليبسو Samedi 15 août, le Calypso fête ses 55 ans au cours de la soirée Calypso 50 ans et encore pour une nuit pleine de nostalgie, d'histoire et de tubes mémorables. What is love? Calypso 50 ans et encore, c'est le samedi 15 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, Kula Sout Wahab, Messaba, Letessa Mta'alil.

نمشيو توا للسيليخ نتاع موسيقى باش نشوفوا اغاني بدلت العقليه نتاع الدونس. ميوزيك هول. ميوزيك هول. ميوزيك هول اليوم باش نحكيو على موسيقى بدلت الطريقه اللي الناس تتحرك بها وتشطح كي نشوف بها معناها بالطبيعه كيفاش تبدلت الامور. هنا بداو من الثمانينات وبالتحديد نقدموا دوبا موفيت الثمانينات 1990 مادونا خرجت بفوغ اللي هي اغنيه في ظاهرها ديسكو دانس اما اللي عملته اكبر من مجرد اغنيه. فوغ خلت اسمها وحركاتها من فوغينج اللي هو نوع من الرقص خرج من ثقافه البورومز في نيويورك. وقت الرقصين شي يعملوا يقلدوا لي بوز نتاع عريضات الازياء كيفاش يبداو يعملوا ويشطحوا بالطريقه هذيك. طريقه كانت تغريب لكنها انتشرت انتشار كبير ولات حاجة موجودة ديما. نمشيو للمعلم عادل كبير اليوم مايكل جاكسون. بيلي جين اللي هي فما الحكاية مربوطة بالمون ووك فماشية الشهيرة متاعو اللي هي بدلت تاريخ الرقص أساسا. معناها تصور انتي بيرفورمانس هذيك ولات هي السينياتور متاعو. نمشيو زادة كيف للحاجة اللي بدلت الطريقة متاع الشتيحة اللي هي دافت بانك وان مور تايم اللي هي خلطوا من برشا كي ديستير متاع الموسيقى. أما الأغنية عندها قدرة غريبة تخليك تتحرك من أول سكوندات. هذوما بتبيع ميوزيكال بالنسبة اليوم تسمعهم كاملين. هذه موزايكا فام. انجوي وسيسروا يحكم كنكم في الثنية.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تشرف اليوم السبت بخسر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز المشاريع تحول رقمي. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السدسي الأول من سنة 2026، ومن أهمها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار في إطار تحسين مناخ الأعمال، الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات، إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين شملت تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة الترسين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحال المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطبع الجبائي الإلكتروني، والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات، واستكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية. كما تم إنجاز إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية فيسكولار نقطة إدوكاسيون نقطة تيان التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية، الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، إطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع، الانطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك لعين المكان، استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وإثرائها بجمل الخدمات الجديدة، واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني، وإطلاق خدمات المستشفى الرقمي وإزداد خدمات صحية إضافية عبر الخط. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة، وذلك للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 800,000 دينار لإعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى قرابة 1,000,000 دينار كتجهيزات طبية ومخبرية متطورة. وأشارت وزارة الصحة إلى استثمار جملي ناهز 1.8 مليون دينار، فضلا عن إدخال تقنيات متطورة من بينها منظومة لومينكس لاب سكان ترودي، بما يتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة، ويعد من الأقسام المرجعية في هذا الاختصاص، وتجهيزات أحدث وتشخيص أدق وخدمات أفضل للمريضة. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول لقناة الجزيرة إن انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها بلاده مؤخرا مع السعودية وباكستان ممكن، وأكد أن تركيا لن تترك سوريا وغزة لوحدهما، مشددا على أهمية فتح مضيق هرمز. وأضاف أردوغان في لقاء خاص ضمن برنامج المقابلة الذي يبث مساء غد الأحد أن الاتفاقية مكة تتيح انضمام دول أخرى مستقبلا، قائلا أن مشاركة مصر فيها أمر ممكن. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن اليوم السبت أن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا روسيا للصواريخ والفضاء وقاعدة جوية ومنشأة نفطية داخل أراضي روسية، في وقت طربت فيه روسيا بتوضيح بشأن أنباء عن خطط محتملة لنقل أسلحة وذخيرة أمريكية. نهاية الموجزة، المشوار يتواصل مع سلاح وزياد في كورنيش ويكاند، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل. سلاحتي نسا

0: كبير لطفي بوشنيق. بعد شويه باش يكون في بنزرت هذه للاوينه كنت اسمع فيها على موزايك اف ام. احنا مكملين معاكم ونمشيو توا للانترفيو.
1: كورنيش لافيتي دو جور.
0: ومرة يضحكك مرة يقلقك مرة يخليك تحب الشخصية ومرة يخليك تكرهها. ممثل في نفس المسيرة ينجم يكون الجغالي ورجب وبرينجا وشاكير خوشت الخير وعبدال، وينجم في نفس الوقت يخرج من الشاشة ويمشي للركح، من ممثل المخرج من الكوميديا للدراما من شخصية لشخصية ما غير ما تحس اللي انت قدام نفس الإنسان. ما قبل كل الشخصيات هذية فما الإنسان بطبيعة اللي برشا يعرفوه وبرشا يمكن ما يعرفوش التفاصيل هذيك اللي ما يشوفوا كان الفيرسيون اللي موجودة في التلفزة. فرحان برشا اليوم باش يكون حذانا الممثل اللي تعدى برشا تجارب باش ولا اليوم اللي نعرفوه الناس الكل الشيء اللي عارفينه. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، مرسي بوكو على الاستضافة في هالعشوية الباهية.
0: عشوية حتى عشوية عشوية
2: ممطرة زادة صبت الشتاء
0: تبارك الله.
2: شيخة غسلت النوادر ان شاء الله.
0: الحمد لله
2: ربي. خلنا نفرهدوا خويا، خلنا نفرهدوا
0: يزيك،
2: خلنا نعملوا شوية هكا.
0: انت تكره سخانة؟
2: لا انا شتوي، نحب الشتاء.
0: الركشة الميك الدمق
2: شتاء شتاء وحده برجولي. ما نكذبش عليك اللي شفناه السنه من السخانة وقصرنا ذو والماء شتاء وحده. لا نحب الشتاء خي.
0: دونك احنا اليوم شادي باش نرجع لبرشا تفاصيل عن دي روبريك زاد من بعد ونكتشفوها مع بعضنا.
2: روبريك
0: شوي اي
2: دي روبريك الدنوني
0: عندنا نفس اليوم ثلاثين اللي هي الأولانية عندنا الصندوق الأسود
2: هاي،
0: والثانية هي الأرشيف.
2: الأرشيف
0: والثالثة هي العشاء الأخير.
2: هاي هذا شيء يعني فيلم على ثلاثة حلقات كبار.
0: مريق البي احنا هيتنا بديو باش نحكيو على الكارير، باش نحكيو حتى على جديد المشاريع المستقبلية. أما هيتنا بديو من الأول وباش نبديو يمكن من البلاصة اللي ديما ترجع لها في كلامك وذكرياتك اللي هي السيدة المنوبية.
2: اي حومتي القديمة.
0: أنا كي نقول لك السيدة المنوبية أول إيماج هكا تطلع المخ تتذكرها دوم اللي سوفنير.
2: ديما جنينة الجورجاني اللي مقابلتنا نعديو فيها الصيف غادي البرود الماتشوات الكورة تعلمنا فيها برشا حاجات نصطادوا في العصافر. فهمتني جنينه مقابلتنا جنينه مقابلنا الخضار بروفوندور فهمتني موجود.
0: يمكن فقدني تو قليل من تلقى صغار تلعب
2: تو تهملت تو
0: ليه حتى مش كان جنينه هذيك صغار تلعب في الشارع ولا الزهرة
2: نشق الكياس ونمشيو نلعبوا. يعني اذا شقيت الكياس هي اكتسبت اللي يسموهم اللي ريد دو باساج طقوس العبور صحيح وليت تعرف يعني تشق الكياس وتمشي تلعب في جنينه وتكور وتستعد العصافر وتعملهم الكل حزين.
0: انت كطفل صغير هيك يكون اللي شنو نوعيه المعني البروفيل نتاع طفلك الهيج العاقل السكوت اللي يعمل الاعمال وما يفيق به حد كيفاش كنت؟
2: لا كنت هيج هيج جاي هي كنت هكا الانرجي فهمتني موجوده فهمتني
0: من الصغر شيء
2: من الصغر والحومه ونعمل يعني هكا ساعات نبدا متعات للضحك في حاجات في دي سيتياسيون يعني حتى لو كنا سيريو بدات تتركب يعني الشخصيه من غاديك فهمتني.
0: اكثر شخص يمكن اثر عليك في صغرك في معناها في شاد اللي كان زين قبل ما نحكيو انك باش توصل على الكارير ومن بعد، ما اكثر شخص كان مؤثر من العائله من الناس اللي دايره بيك شكون اللي اثر برشا في شخصيتك؟
2: حومتنا كلها سمباتيك يعني كلها مقعاره ما يلقوها الكلمه فهمتني. اليوم اكبر مني فهمتني تبدا تشوفهم يقتلوا بالضحك
0: قديش يعني
2: بيرسوناج في كاريرك. موجود تعلمت الريجستر دو لانجاج وياسر تعلمت نلقاها كيما الحوم الشعبيه راي حضانه كبيره ياسر الحوم الشعبيه في الحاجات الباهيه فما حضانه في الحاجات الخايبه ماذا بينا ما نحكيوش فيهم
0: بالضبط
2: فهمتني وماذا بك ما تحطش يدك فيهم فهمتني. حضانه قويه ياسر بالنسبه للتجربه الحياتيه فهمتني والتجربه زاده الانسانيه وتعلمك الباهي والخايب. ساعات كي تشوف الخايب تقول هذا خايب ما نتعلموش.
0: فما ناس في حومتك وقتها كيف كنتي مثلا فك الهيجه والجو
2: ليه يخلطوا بالضحك
0: لكن ما خلطوش للاسف.
2: لا ما ينجموش يخلطوا خاطر عالمهم غادي يعني ما ما ما ما يعني محدوده الحكايه محدوده في قلب الحومه وكهو ما ينجموش يخرجوا منها. شنو هو اللي خرجنا السلاح هو العلم القرايه
0: كباش في قرايتك
2: والفن وخاصه المسرح يعني بعد وليت نعمل مسرح وكذا وهذاك كل يولي تراكمات ويكبر بك الشيء ويولي سيدة ماده تنجم تخدم عليها يعني في ذاكرتك.
0: كتلميذ كنت قراي برشا
2: متوسط اما
0: تعمل عميل في المكتب
2: نلقط. انا كنت مهرش في القسم يعني فهمتني هو سدتي قراو قريت عنده
0: عاني ومنك
2: لا اما في الباهي يعني نحب ننشيخ كي نلقى الكلاس يضحك فهمتني نلقى جو ونطرد راه نخرج اكسكلوي والدنيا وعالم فهمتني. وقريت في الدوائر هذيك يعني العلويه الصغيره في المكتب ومن بعد مشيت المعقل زعيم وبعد مشيت العلويه يعني الليسي العلوي
0: دار الجدة والجيرين كانوا حاضرين برشا في ذكرياتك. شنو كان دار الجدة بالنسبة ليك شادي؟
2: تلمنا الكل مسقط رأسنا، تلقاك عايش مع خالك وأخوالك وخالياتك فهمتني، ومماتك وأمك وبوك، كنا في فرد متر كاري كله
0: فهمتني
2: متر كاري اي العالم توك يعني تمشي لها نقول شبه صغيرة، قبل كنت شوفها كبيرة برشا، العياد المناسبات فهمتني، الحوم في بعضها، الديار في بعضها فهمتني.
0: قبل يقول لك ساعات
2: يعني تحط الرايون ويسرقوا بيك حطيت الرايون فهمتني.
0: قبل صحيح في الحوم العربي يقول لك اذا مثلا روحت انت لداركم ما عجبكش الفطور تنجم تمشي للجيران عادي،
2: تنجم تقحف في فطور يعني اذا خلطت فهمتني.
0: عملت قبل
2: اي عادي جدا، يذوقوا بعضهم وكل شيء يعني، ويفرحوا لبعضهم ويحزنوا لبعضهم. اللحوم العربي يعني تركيبة اللحوم العربي توا ما عادش الشيء هذاك.
0: قبل وين كنت تميل أكثر في القرايه؟ شنو المواد اللي يمكن
2: الأدبية؟ المواد الأدبية يعني
0: تسكير،
2: ما مغروم برشا بالمتالعة وكل منفلوتي وسسمه جودة السحار وسسمه ومتاعنا نجيب محفوظ، كل كليتهم في السيف هذوك، نضرب الدار بالفيتوكس فهمتني، مش الذبان ماشي جنجر وتحل الكتيب وتبدا شيخ، هذيك هي المتعه. كنا نعبدوا الازدين الله يرحمه، يدور لي بتاع المكتبه القديمه في نهج روسيا، نبدلوا عندهم الكتب وكي نكملوهم ناخذوا شويه ما نبيعوهم وكل ونصرفوا بهم، ماشي الحال الواد حاجه كيف هكا
0: بيت نبداو زاد
2: بريت الاجواء قديتها وبه نحن طلعنا سويين فهمتني.
0: اما لي اجواء
2: طفوله قاسيه
0: هو انت تراها قاسيه
2: زحمه قدام طفوله تولي شوفها توا مش قاسية
0: بيه تفهم
2: يبدأهم صيفين في الحمامات يقول لك فديت اسحايب
0: يا كنت عامل جو تحكي لي يا
2: عامل جو خطر هذيك
0: هو تعتبرها قاسية
2: هذيك هو لا مش قاسية هذيك هو الموجود وقت هذيك هو اللي
0: يطوم يا معلش قبل انت في الأجواء هذيك كنت عامل جو الشيخ وتلقاه في الحمامات قاعد ولا فوتي
2: يقول لك فديت قلقت وفد وبيسين وجاكوزي وتوبوغان ويقول لك فديت قلقت فهمتني، وماكل كاسكروت بالشاورما اللي انت ما تخيلوش حتى في الحلم قبل فهمتني، ويقول لك فديت قلقت نحن ناخذ كعبة يويو فهمتي تقطر بالعسل فوق ذبانتين نبداو شيخين
0: تبدلت
2: تفضل التقوس مشكور او كذا على دبوستين فانتا فهمتني تاكل بعضها الدنيا تحرق بعضها العبيد
0: تو عشيه باللونتري بالدنيا فما
2: تو يترنيو في التيرانيه تارتوني باللون بالحفايه يكوروا العبيد راهو يحط ظفره مع الكوره يطير صباع نورمال عادي فهمتني، ناس تكور عادي فهمتني تو على تيرا وتارتوني وبالدوش والتينيات فهمتني وقعدوا وما يعرفش حتى يمشي لتاكل
0: يخاف
2: اي كان عندنا متنفس زاد الكوره راهو البتاحي
0: كنت كوارجي قبل
2: كنت نلعب بجول قبل اي كورت بالقدي اما مش في الجمعيات
0: لا نحكي في الحوم معناها
2: اي عندي فيديو انا ما بعد 35 سنه نحيت كوره نورما موت عيط لي الاسبيرانس والله هاكو موجود
0: ترى روح جول في الاسبيرانس
2: لا
0: يسيرش على الاقل في الصغر مش
2: طول مش اسمعني الكرة دوام وقلب وتفرغ كامل يعني الجوارات اللي طلعت ووصلت عملت كاريير ومش بسهل برشا تعبر
0: نحب نحكي على حاجة أخرى في الصغر اسكو أنت كيف برشا صغار عاشوا كقصص الحب البريئة هذيك اسكو كيفاش عشتها عطيني كيفاش عشتها
2: تعيشها في الليسي في المراهقة فهمتني تبدأ هكا تتشكل فتاة أحلامك فهمتني
0: أنت ما
2: وتبدأ تغزر لها أنت من بعيد في الريكرياسيون وهي ما في بالهاش بيك فهمتني
0: حب من طرف واحد
2: تعدي ثلاثة شهور سيف وانت تتغصور وحدك فهمتني
0: صارتك حب من طرف واحد ولا
2: لا موجودة ماهيش
0: وقتها في الليسي
2: في الليسي عادي
0: وما جراتش تقولها
2: ما جراتش بعد كارت بوستال طلعت لأدريسة غلط صاحبي سقط فهمتني عطاني أدريسة غلط طلعت امراه روتريتي
0: اش قالت لك المراه روتريتي ام
2: بعد شنو ايش قالت لي
0: خالتك غلط
2: والله نحكي معك بالراس
0: تتذكر ايش كتبت فيها الكارت بوستال
2: والله يا هاك اللي منقحف لما حاله شويه من مكان القصص
0: العاديه
2: هذوكم فهمتني لا تنتزع الاشواك من قدمي يا حبيبي وكجودكم تذكرهم القصص كنا ناخذوهم زاده في الكشيك نتاع شارع حبيب بورقيبه انت ماكش موجوده
0: لا مانيش موجوده
2: تعيش في ريد مارسي
0: بالضبط غادي
2: تعرفهم الكشيك القدم
0: نعرفهم انا نعرفهم
2: ما خلطش عليهم نوريه كانوا عاملين رونق حلويه وفي كاس العالم نبدلوا التصاور نتاع جواري تنهبتوا غاديكا اللي كانوا عنا ديزالبوم هي مزيت العادة تو ما نعرفش وين يعملوا فيها لزالبوم بتاع لكاس العالم ونأخذوا ذكم البكويات فيهم 12 جوار ونبدلوا كذا ودرسناه اللي نكمل ويكتبوا علينا يقولون كنت كمل تدخلت على البارتي الأخرى في كاس العالم
0: وانت تشري عادة كلا
2: البوم
0: بانيني ما
2: هذكم
0: هم بيه إذا الحب من تلف واحد حب من زوزة تلف يا سيدي عش في الليسي حاجة هكا
2: تعمل لي مشاكل مع المرأة انت
0: هذه حاجة قديمة شادي وقلت لك البارح
2: ما تفهمش نسيها حاجة قديمة ولا ماذا بها تو تلوج عليها ودراوين فك علينا من المشاكل
0: معناها فرضاً أنا نتخيل تو كان انت حكيت على حب من زوزة تراف في الليسي تراح تقول لك شنو الحكاية وشكوني
2: مالش في بالك والله نسيت
0: نسيت
2: اي نعيش طرف واحد يزي قوتها العشق من طرف واحد
0: ساعات يقول لك ما يقبل مثلا في حكاية قيس وليلى بار اكزومبل يقول لك انه برشا حاتم الباحثين قال لك قوة الشعر نتاع قيس لمجرد انه ليلى كانت رفضته قال لك كان هي كان عارف
2: بها القبيلة نتاع
0: القبيلة ولا حاجة
2: قبيلة رفضته
0: معناها الرفض والبعد هو اللي يخليه يخرج الشعر
2: هذاك اللي يسميها ابن حزم الاندلسي في ثوق الحمامة بين الألفة وكتاب في العشق هذا
0: ايه.
2: يا صاحبي راك مشيش في بالك كوميدي انا
0: رومانسي وعميق
2: كوميديني وفي بالك ولا حاجة ولا الادوار هذيك عنده يحكي فيه على الهجر كي تهجر الحبيبة ولا تتمنى عليه ولا كذا يزيد يهيج هو
0: وعندما تمنعت الحبيبة في الليسي
2: قصايد تبدأ وكذا من غادي عاد تبدأ القريحة تخدم
0: عشت الحزن معنى كنت عايش من طرف واحد وقتها خلينا في طرف واحد اختنا من زوزة طرف عشت حزن تقلقت فديتها كما
2: من شنوه
0: من الطرف الواحد انك انت مرفوض تضرب 3 شهور سيف ما تقابلهاش ما حكيتش معاها ما كلمتها
2: احنا مرفوضين الى يومنا هذا زحمي هذين دخل في العميق صاحبي
0: حبينا ما نشوفه خطر
2: بالله حط لنا ليزيترنيل غنيت ليزيترنيل او لا لا لا لا هذيك عشناها هذيك ريتها الكاسيت هذيك ولا السي دي هذيك اثر فينا في الرومانسية على هذيك طلعنا حنين وباهين ونعرفوا نحبوا ونعرفوا
0: برشا بيت ما تراش فيك الكوتي هذا
2: لابد يزم يعني يزم كون انا شفاف يعني نخرج عريان باش يعرفوني يعني عريان ما يعني ذاتي من داخل يعني فهمتني ولو مش كل شيء يزمك تكشفه فهمتني
0: اما اللي قرب منك
2: كي جيت انت هاك تبربش يعني وتطلع
0: نحاول نعرفه نحاول نعرفه حاجات بالنسبه من بعد البدايات في المسرح انت بدايات كنت في المسرح اولى الخطوات معناها كيفاش دخلت العالم هذا
2: انا في الكلوب دو تياتر اللي في العلويه تعاملت مع استاذنا رضا قحام وجه له يعني شكر هو اللي بدل لنا برشا حاجات خاطر المسرح يبدل
0: اترك المسرح منعك من حاجات كان مش المسرح اليوم وينش اللي عارف فيه
2: ما نعرفش كان ما فماش وكان ما عملتش مسرح ما نعرفش ما نعرفش شنيا
0: انا قدك نجم نقول
2: نجم نكون مانيش في التوا محذيك
0: يعني منعك المسرح
2: منعني بالقديه المسرح الفن بصفه عامه المسرح قويس يصلح يعاود يبني معك شخصيتك تولي عندك طموح وهدف يعني دخلت انا الكلوب دي تياتر في الكاتريام اني سيكوندير اللي هي ما نعرفش توا شنيا شنيا هي توا نوفيام
0: كلنا صغار شي ديال الغرب
2: نوفيام حاجه كيما هكا نوفيام فهمتي الكلوب دي تياتر ومش من الاول يعني فما واحد صاحبي قال لي يجي معانا مشيت معاهم حصلت هما كل بطل وقعد كنن كملت وكبشت ولا خليت الباك ولا عندي هدف اني قد كنت متوسط في القراءة ولا عندي هدف اني ناخذ الباك وندخل معهد عالي في المسرح قلت هذا قبل يعني يعرفوه
0: هي ما وقتها في المسرح انت قلت لي عيطولك هما خرجوا وانت قعد فما حاجة
2: سحر السحر انك تلعب بيرسوناج انك تضحك العبيد انك مثلا تعمل مشهد فهمتي والناس كلها تغزر لك فهمتني سحر كبير ياسر وبعد خاصة كي في المسرح المدرسي عنك التو مش زي المسرح يعني المسابقات متاع المسرح الجهوي وبعد الوطني أنا شاركنا في الوطني المدرسي فهمتني اللي هو خرج برشا ممثلين في تونس 70% ممثلين تونس عملوا مسرح مدرسي ولا هوات وأنك تشارك وتعرض قدام جمهور يعني وكانت جمهور يجي مش أبار جمهور تلمذي حتى جمهور العادي يجي يتفرج
0: هو جمهور هذا في النقطة هذه تتفكر أول عمل وأول لقاء ليك مع الجمهور
2: نذكره بالكده اللي هو
0: شو كان دوره المسرحية
2: أولا المسرحية اسمها شباك على البحر قلت لك ما كلهم هارب وقعدت أنا وزوز أنا واحد آخر لذا قحام خدم منا نص على الشيء هذا اللي هو الكاتب متاع عمبرلي المسلسل اللي خدمت فيه.
3: هي هي هي.
2: كي كان يقري فينا هو قاعد يكتب فيه يعني فهمتني هو رضا الكافي وهو كاتب المسلسل اللي خدمناه مع سامي الفهري تاج الحاضر.
3: تاج الحاضر هي هي.
2: شوف السودف
3: شوف الدنيا معي
2: يعني قعدنا الاخر التو عنده تساور رضا يعني فهمتني رضا ممثل ومخرج وكاتب والكثيريه ده هو
3: اورينتي كتيبه
2: اورينتي كتيبه ويكتب عنده قلم يعني حلو ياسر ويعرفوه يعني وعمل ذاك الغضب سنين الغضب ولا ماش في التلفزة الوطنية
3: عنقود الغضب عنقود الغضب
2: فهمتني كتب لنا المسرحية ذي بحكم انه نخدم لابوراتوار غاديك ونحن نخرجه ويكتبوا كذا وشاركنا بها في مهرجان المسرح المدرسي وقتها في بنزرت وقت كانت قصر المؤتمرات الكبير يهز الفين ولدنا قديش في بنزرت معاش مازلت الصالة موجودة
3: يصفق عليك الجمهور شيء اللي حسيت
2: يصفق فما فازات ضحكت فيها الجمهور مع بعضهم يعني وسي كما نقولوا نحن كليت الطعم
3: وقعت
2: كليت الطعم إذا مسيت الركح وكذا سيء معاش تغزل حتى شيء آخر وذيك خلي لي حافز حافز أني نواصل ونزيد نجتهد في قرايتي فهمتني كنت قبل شوية مانيش برشا فهمتني وليت كذا ولا عندي هدف وليت بعد نتفرج في أيام كارتاج المسرحية ونغزل الممثلين بتاعنا اللي تعرفهم فهمتني ووليت نقص تسكر ونمشي نتفرج في المسرح فهمتني
3: وليت تتبع تحب تقرا
2: وليت نتبع وليت نمشي لدار ثقافة من الرشيق نسمع بمسرحية وخاصة أيام كارتاج المسرحية أبار هذا أيام كارتاج السينمائية كنت نهبط وانا صغير نتفرج نقص تسكر ونتفرج وكذا ونفهم ونسمع بالليفينمون بتاع السينما نمشي ونتفرج فهمتني وتعرف سحر السينما كيفاش فهمتني
3: باه مادام مشيت انا للسينما اول ادوارك قدام الكاميرا لهنا خاطر برشا ناس تعرف انه لهم التكنيك يختلف وانت خدمت برك لا معناها شد لي مسرح سينما تلفزه ويختلفوا برشا على بعضهم في الخدمه في التكنيك في التحضير والكل اما هيت نحكيوا على الترانزيسيون من الركح مشيت تلقى روحك قدام كاميرا عاود
2: انا نقرا دوزيام اني يعني خدمت في مسرحيه بروفيسيونيل
3: أوكي.
2: هي زاركون ستوري أنا وجيه الجندوبي وفتح العكيري وأحمد الحفيان والمخرج لسعد بن عبد الله ومرته نادية بن أحمد كاتب النص يعني دزياماني نقرأ نعم في التورنيات مع في عروض في تونس وخارج تونس وكذا بالمسرحية ذي شاركنا بها في ولا الحلم يعني بدأ يتحقق بريتو دزياماني مازلت يعني
3: حسيت روحك بديت تقرب معناتك
2: بديت نقرب بديت نكتشف زادة في الواقع متاع المسرح الوضعية متاع المسرح اللي مش هذاك زادة يزم تتطور الأمور وما خير وخاطر عنا أحلام ودنيا وكذا وعامتها خدمت أول فيلم أجنبي فيلم سويسري تونسي اسمه ميالي ساندر فيه برشا ممثلين وينسى منهم نجي ناجح وبرشا ممثلين وأرناؤوت ولد الأرناؤوت سليم اللي يعمل دي واحد هو الممثل
3: صارك نفس الشيء في الفيلم هذاك
2: ومعنا ممثلة من برا يعني فرنساوية مروكية
3: اسكو صار لك نفس الشيء كيما قلتي في المسرح كليت الطعم من الاول في الكاميرا كيفاش
2: يبدي فرحة كبيرة انه ناخذ تخدم في فيلم ولا وصورنا في قربس صورنا في قربس في الجبل والتو نعرف يعني حتى كي نحط ساعات نخرجوا الفيلم ونخرج لي سيكونس وكل شيء فهمتني فيلم يا ليساندر نذكر وذاك من اول الافلام يعني اللي خدمتها اما السينما سحر اخر يعني تحس روحك وبعد تتفرج في روحك خاطر الفيلم هذاك تبرمج على هامش المهرجان في ايام كارتاج المسرحي
3: السينمائي
2: تتفرج في روحك ويخرجوا العباد يقول لك يعطيك الصحه ويعني جينيراسيون جديده وتعرف تقف قدام الكاميرا يعني حاجه باهيه ياسر يعني ثنيه
3: الى حد الان ماشي بالباهي في الكارير اما هي قبل ما نكملوا نحكيوا على هذا الكل باش نمشيوا لواحده من فقراتنا اللي كالعاده هكا في كل ضيف ديما نفرحوا به نبداو بالفقره الاولانيه اللي هي الصندوق الاسود
1: الصندوق الأسود
3: هو شادي صندوق صغرو فيه ثلاثة أسئلة يتحل هكا باش نسهلوها عليك وتجاوب على كل سؤال تقرأ وتجاوب عليه أسئلة لو
2: ثلاثة أسئلة نجبدهم ولا نختار واحد
3: بالسؤال لا بالسؤال باش نبك
2: طيارة شنو نوح هذه بتاع صندوق الأسود
3: هذه اللي ربيس الأخرى جديدة بومبي مش ضد ذو مهم شعبية هي 35
2: يا يقيدة هذه غير الصندوق
3: لا هي اي وقيدة هي اللي هي صندوق دونك هذا السؤال الاولاني قاعد يقرا فيه شادي دونك ما نعرفش اسكو كان يحب يقرا لنا السؤال
2: لو فما نهار تحب تفسخوا ناحيته فما جيتك ليك والله ليه هذو ما اسئله يعني بتاع يعني تبربيش في الذاكره وكذا
3: اي فما لو شو
2: توسكي واحد ما بيناتها علاقه مثلا انك تفقد حد كيبوك مثلا حد من الأقرباء ليك يعني ماذا بيك ما يعني نهارات هذوك متفسخهم خاطر يدوروا يرجعوا لك
3: والفقد يقول لك ديما اكسبيريونس خايبه وكل حد كيفاش تعمل معه فما اللي يخرج فما اللي ما يخرجش وكل عبد طريقته في انه يخرج من الفقد هذا
2: اي نعم انت
3: شنو انا هو المهرب نتاعك كيفاش خرجت
2: مثلا انا مثلا كي توفى بابا الله يرحمه ما عملتش الدوي نتاعي عملت الدوي نتاعي عملت مسرحيه دي لي هو وفما كلام قلته في وسط المسرحيه

0: شكرا رماح
1: ومهند
0: برميل وسلاح مصدق وسيهام وصالح النصراوي وعبد القادر بن سعيد كلهم تذكروا حد فقدوه. عملنا تيرابي تفتقنا تو نهار اسأل حتى الممثلين كي يجيو اسألوا. عملنا تيرابي في علاقة بالناس اللي فقدوها او دوخ
1: هو
0: وهذه قوة المسرح.
1: خاطر هو كما حكيت انت قبيله قلت لي منعك من وانت صغير من حاجات كانت تنجم تكون خايبه واحد يمشي في ثنايا خايبين. اليوم المسرح هذا يمنعك باش تخرج من احساس الفقد اللي هو برشا الناس تعيشه بصعوبه.
0: مسرح راهو المسرح فيه اليات تاع تصعيد قوية ياسر. المسرح تيرابي يعني وفما يعني سيستم كما نقول فيه سيستم كامل يخدم على التيرابي دو تياتر. يعني الناس اللي عندها مشاكل نفسية ولا درجنية تنجم تخدم معهم ثيرابي دي تياتر يعني تخرج لهم برشا عقد وبرشا مشاكل وتجاوزوها.
1: غزرت الوالدة الله يرحمه للكارير متاعك وعمالك وقتها وكل شيء.
0: فرحان شو بابا اللي فير اللي أنا معروف وكذا واحد وماشي في ثنية باهية اللي فير يعني خلطت على السكسي اللي خدمتهم أنا وكذا
1: الحمد لله
0: وربي
1: يرحم.
0: تحبني نهب الدمعة
1: لا لا ما نحبكش تدمع تبكي يعني.
0: تحبني
1: تحب تبكي تفضل ما خلو ما فرعات لا لا بالعكس لطف عليك
0: لا لا خمسة خميسة عليك
1: نمشي للسؤال اللي بعده. السؤال عنا في زر صندوق في سؤال هو صحيح وقيدة ومعبرة في مازال عنا زوز أسئلة أخرين
0: اختاروا العناوين عاد بعد
1: تم عنوين دجا حاضر الشادي العنفاوي لا أقبل الأدوار الجريئة شنو نعملوه ذي بعد تيتر سؤال شنو هو؟
0: سؤال يقول لك من شنو يخاف شادي العربي؟
1: من شنو يخافش معناه؟ كنت عندك أدوار شادي ما مش أدوار رعبة ما تخوف أدوار كاس هنحكي على أدوار مش أنت منش تخاف؟ ما عندكش فوبيا سرية ما تحبش تقولها هيك حتى لو مش لازم تخاف من
0: أنا ريتمك الحشراتك الجويدين وكذا يخوفوني أكثر من صيد مثلا
1: بالحق بالحق
0: ورس النبي محمد ولا وزغة مثلا ولا فار هكا درا كيفاش فهمتني ولا
1: تعمل شو خايب ولا جوست
0: اي ماذا بيا ما نحبش نشوفه يعني ما نحبش حتى نواجهه بليتو تلقاني بمصالحه هكا من بعيد ولا
1: طبعا من الناس تسمع فينا في كرهبه نسلموا عليهم يقول لك شو اللي عارفين يخاف من الخنافس
0: اي عشبي شنو المشكل ونخاف من الظلم زاد اني نظلم حد ما نحبش نظلم العبيد ماذا بيا نتظلم ما نظلمش العبيد ولا بالرسمي
1: انت مع نظرية انه بيت مظلوم ما تبيتش ظالم
0: اي خايبة ياسر تبيت ظالم حد قاهر وعمل له مشكلة ولا ما كله عرق ولا ما تعرف انت ظلم مانويع يعني فهمتني ولا فكيت له قسمه ولا انا ماذا بي فكوا لي قسمي ولا فك قسمه يعني
1: انت قلت لي انت ما تحبش تظلم الناس عشت الظلم انت مثلا في كاريرك قبل انه فكت لك حاجة مقدمين
0: فما حاجات تفكت وانت ما في بالك شبيهم يعني
1: تعرفهم
0: ادوار اي ولا واحد يقولوا نحن يحط لك العصا في العجلة وذا موجود في الدومين بتاعنا.
1: هل من الناس هكيكة ولا تعرف
0: حتى من اللي تعرفهم هي مشكلة فيش من اللي تعرفهم
1: هذيك أصعب
0: أصعب هي موجود عاد في دوميننا يعني
1: موجودة مش مربوطة كان بيك برشا ناس
0: برشا ناس مش بينا يعني قتلك يعني إذا هي خايب في دوميننا خايب مثلا بعد نقول أنا تونيك كان القسمة يعني ساعات ما في بالكش تجيك حاجة من حيث لا تأتي
1: وساعات يقولك شدي إنه في تونس الدومين معنى تو معنى اللي نتخدم فيه تبارك الله طبعا عندك سنوات وسنوات هو دومين في الآخر بالكل نجم نقوله صغير ما يحتملش الفكين معناها خلي اللي يستخدم معناها علاش هكا
0: يا ودي بيفويت يخدموا معنا قال له فكين انت ايش فيك كان يكوروا في الاسبيرانسا ما نهزوا الرباعيه كيف يقولوا لا يا ودي دومين صعيب ياسر حتى بالفكين مش باليد حتى بالكلمه حتى بالغزره فهمتني دومين صعيب يعني مش معناتها الناس الكل هكا الكل
1: ما فما
0: فما ساعات أدوار بطولة تنجم تخدمهم أنت تلقاهم عند واحد وما يقدهمش بالقدي
1: أنت من نوع اللي تسامح ولا ما لا
0: أنا دعوه يعمل دعوه يمر ديما ترى ماشي القدام ما نغزرش التيلي حتى اللي بعد أكمل اللي بعد
1: به
0: بعد كنت سجع عندي راديو
1: نمشي معك بين نمشي للسؤال الثالث والأخير في الصندوق الأسود مع شادي العارفيوي الحقيقة برشا صراحة مع الشادي شوفنا شادي الإنسان اليوم مش شادي الفنان والممثل تراه نقرأ السؤال
0: أكبر حاجة في مسيرتك تعتبرها فشل
1: فما ناس تكره دوار عملتها، تكره أعمال عملتها، نعرف كل شيء نتعلم.

0: ومنه نعرف انه الحياة التجارب في اي مهنة حتى. اما
1: والله الادوار الفي... مش الادوار انا
0: ليه تقول خدمت في خدمة وقول
1: ياريتني ما خدمت فيها ادرك كيفاش صارت لي هكا كحبار السوبيا. وكان نذكرها توا باش نزيد
0: زيد فشلها
1: ليه باش نزيد نعطيها قيمة كبيرة ياسر وكذا نحاول هذا نتجاوزه. ولا الاعمال حتى وكان فما اعمال
0: تلفزية
1: ولا افلام خدمت فيهم ومثلا فشلوا الحمد لله الخدمة اللي خدمت فيهم
0: العمل اللي تحكي عليه مانيش نسرك برشا مثلا مانيش نخسرك لا بأس معنا نعرفك. هل هو عمل مسرحي تلفزي أو سينمائي؟
1: لا تلفزي لا سينمائي.
0: شنو هي ستوري معناها فهمت بيوب
1: تي فازة
0: فاز
1: فازة كي وذني تحسين ما غير ما
0: بيه أنا بيه.
1: أما الأعمال اللي خدمت فيها الكل تلفزي سينمائي 90% ناجحين نجحوا عملوا سكسي لي بيرسوناج وكذا. وحتى فما خدم شارك فيها ما غير ما نذكر لسامي خاطر فهمتني دفعت عليه خاطر من أخلاقياتي وقت فما ممثلين بعد لكملوا مثل وشافوا وقبضوا الفلوس ركحوا في الـ في الـ
0: يقول لك ساعات فهم ممثل
1: في الخدمة
0: يحب يمنع روحه
1: نجم أنا نعيط له ليه ما ركحوا في الخدمة في الميديا الميديا فما نية فما ظروف زادة خرت مثل المسلسل يطلع فاشل ولا ما نجحش وكذا في الميديا إيش عيط المخرج أحكي معه قبل كنت أحكي أنت وياه إيش نحكي وها وين ها وين هاوين في الميديا تزيد هما الناس نزلين عليه وتزيد تنزل وانتي من الليكيب يعني التيم انا اخلاقيا ما تعجبنيش.
0: ولا خدمت خدمة صي ما كهو
1: خدمة جاسوم فهمتني وندافع عليها اخلاقيا لازم ندافع عليها را. دافع عليها بالالية تقول اي مي فما حاجات كذا مش طابت عليها ديريكت يعني تكون سيانتيفيك بليتو في نقدك للشيء ذاك وتحاول يعني ترمرم الأمور مش نعرف اللي هو نوعا ما مكياج وكذا لكن انت من التيم يعني من الكيب يعني فهمتني
0: بيه احنا بعد هذه الكل مش نمشي ورد
1: مش كون قال لك الأعمال ناجحة ما هيش فاشل
0: والله النجاح والفشل
1: يودي نحن عملنا بوليس حالة عادية في الـ في الـ في الـ في الصنداج وكذا
0: هوجي ما بوليس هو
1: ها
0: هوجي ما شوية
1: نحن في الصنداج الخامسي
0: في النساء بوشيات
1: تعيش معناتها الخمسين يعني مسلسل عادي هو مفرقة على الدنيا
0: نتذكر وقتها حاطين فرانس 24 قبلكم
1: تيذر
0: ولا الجزيرة على حاجات
1: نحن مترشقين الدنيا كونسيبت جديد مجدي فرخ صغير يكور يشنقل وكذا جايب تصويرة جديدة وحكاية أخرى ونحن الخمسين
0: ما تراش انه زاد فما ما نعرفش انا كلمتي صحيحة ولا صلح لي انت شادي موضوع ذي خاطر تحكي فيه برشا فما لعنة شوف لي حل انه بعده هو تقريبا
1: اللي يجي حل ما فماش
0: لا خاطر لا لا لا قبل معناها من اللي يجي شوف لي حل نحكي لك بعد شوف لي حل اي عمل حتى من الاعمال الجديده تو اللي موجودين حتى رمضان هذا يتعدى
1: لا لعنت
0: في الناس تقعد ديما تقارن يقول لك
1: لا
0: شوف لي حل خير
1: لا شوف لي حل قعدت
0: عانيت منها انت خدمت برشا في الاعمال الكوميدي خدمت حتى في شوف لي حل
1: خدمت شو هذاك يقعد في الكولت وكلاسي وعرفت في الباتريمون تو كما جماعة السبعينات أمي تراكي وناس مليح وكالجو ذاك فما مسلسلات وليه وكلت وكلاسي كما مسلسل زاد الخطاب على الباب هذوما ما عادش تدخل دخلهم في مقارنة التو يعملوا في نسب مشاهدين التو نتفرج في القناة الثانية باش نشوف مسلسل قديم حتى لو كان ما نجحش وقت باش نقول شوك الممثل هذاك وفهم برشا مات وكذا ولت حكايه نوستالجي وكذا خليه يشوف لي حل نحكي لك على من اللي دخلت نسب المشاهده ودخلت الكونكيرونس
0: الحسابات
1: والحسابات نتاع البوب وتبدلت الامور يعني الباهي الفاشل يولي ناجح والناجح يولي فاشل وانت تعرف وتولي متهوم بالنجاح يعني حكاية النجاح والفشل نسبية جدا تو في وقتنا هذا
0: تو نسبية تختلف في الحقيقة واكيد نستنى حتى تعليقاتكم سلموا برشا على تبعوا يسمع عليك برشا في يوتيوب شادلي الناس اللي قاعدين تبعوا فينا تو لايف نمشي وتو بتعرف شوية كتصور شوية ذكريات بين القديم وجديد هذا الارشيف بتبيع نمشيوا فيها
2: الارشيف
1: جيبوا لي دي كاس ماء برسمكم
0: كاس ماء بالله سامحونا اخونا شادي تاثر مسكين تاثر ياسر
1: جيبوا
0: لي
1: شجتني الغصه
0: تطفى عليك يا شادي مانام برشا ما يحسوكش هكا
1: خاطر مش بيب مريولي هذاك
0: شنيا حتى انا ماسوريتي بيب
1: ما قول لي عاد راني ما شفتوش مريول
0: لا لا لاباس امورك واضحه امورك
1: هي فلوس سرقه راهي تعدى
0: لا لا امورها واضحه امورها خلصوك هما كلبسوا
1: انا لابسه ولا ما نعرف يعني لابسه وكهوش نعمل عمري كرك بدرناها موزايك حطيناها هنا
0: اللي كرك جيت بكوستيوم كيما قبل
1: احنا لايف هنا ولا فضل
0: لايف تو مازلنا لايف راه مازال ما قصينيش مازلنا لايف ما قصينيش هي تو احنا مازلنا في الريبريك هذا في المباشر تسمعوا فيه امورك واضحه يا جماعه ربي قلت لي سالت جيبوا لي كويس بالطبيعه باش نفسر شويه الريبريك وما سته تصاور نحاول نعلق عليهم في سافيسا تصاور من ناحيتك شادي بالطبيعه وتصاور هذايا بين الشخصي وبين زاد العمل نتاعك قبل ما نبداو في التصاور يا طارق لحظه برك مسيرش يا طارق لحظه برك يا طارق خليه يجرب كاس الماء نتاعو
1: يا طارق مروح حتى نوصلك معاك
0: لحظه يا طارق لحظه
1: عنده 32 استنى فيه تفصعش عليك
0: دونك هذو بشوفهم انت باش يكونوا موجودين في الاكران
1: ساره مش في الاكران
0: في الزوز مسيرش
1: انا عرفتك علاش استدعيتني
0: التصوير الاولانيه التصوير شادي العارفين الطفل
1: هذه نحكي لك علاش دونك عندي ولدي فك لي تليفوني هز لي تليفوني عمل لي ستوري بالتصوير وقت انا كبير وانا صغير تعدى خرجت شويه في
0: هو اللي خرجها معنا
1: هو اللي خرج ولدي يوسف
0: هذه انت وقتها لابس بابيون شيميز ذاك بوزي شعرك على جنب والله
1: ريت
0: توحشت شعرك
1: هذه في توري خوي في دار مماتي
0: هذه في توري اي في توري هذه قد العمر تقريبا
1: بو سته ولا خمسه جو سي با ولا اربعه خمسه اللي خمسه قبل ما ندخل نقرا
0: اوكي معناها
1: شو شعري بالمردومه يعني اه الصغر
0: ليه كنت طفل شباب هكا صافا
1: بوكوس انا يدي شبيني خايب توا
0: ما نقولش خايب انا كطفل شباب توا ماكش طفل
1: الحمد لله الطفل هذاك مازال فيا من داخل ما تبدلش
0: شنو تقول له الطفل هذاك توا كان
1: راك موجود وهو فيه بروجيكسيون لولادي ودينيتي وكذا ولدي يشبه لي شويه ولدي الصغير
0: هو فيك شبيهه من عبد الحليم في الطفوله
1: ليه المشتى بتاع
0: المشتى عبد الحليم
1: بتاع قرقه الفنجان هذيك جلست والحب في عينيه احلوه
0: قالت يا ولدي لا تحزن
1: والله يحط هنا عليه ما تخرجهاش ديريكت
0: لا تبع لي حطوا لي كفوية
1: تسبحوا باهي
0: باهي مشي التصوير اللي بعد بشوفه زيادة
1: محلية التصوير هذي
0: اي تم هذي التصوير الثاني تاش بشوفه قدامك
1: زيادة اوه هذي انا ريت انا واجيها وشاكرة ولسعد بن يونس هذيك
0: نهي
1: عمت يظهر لي البرومير اني في معهد العالي الفن المسرحي
0: 20 سنة
1: لا لا زماني خطر شاكرة خلطت بعد بعام لنا نحن وذاك محمود حميدة
0: هاي.
1: جاب فيلم عملوا به افتتاح ايام كارتاز سينما هي اسمه عفاريت الاسفل هاي. فيلم يسرح له ونحن ما نمشي وعنا بادج عاد وشخصيات كبيرة عنا بادج
0: مستقبل ممثل
1: اي وفهمني مشينا يعني تفرجنا في الفيلم وقعدنا نحكي مع يعني اسمه محمود حميد عم عليش نحكي مع خطر أستاذنا في المعهد علي الفن المسرحي اللي هو أستاذنا مصري فهمتني ولا ضيعت الاسم قرأ هو عبد الحميد يعني محمود حميد قرأوا مع بعضهم فرد دفعة يعني والهام شاهين وديما يحكي لنا عليه تنذكر اسمه خلنا
0: به نمشي التصوير اللي بعد مع طارق هذية في
1: هذية مشي هذية باك عمت الباك عمت اللي نجحت في الباك شو الشركة اللي عندي
0: بوغوس
1: عمت نجحت في الباك مشينا الحفلة واحد صاحبنا في ويد الليل
0: سهريته هو متاع البركة
1: سهريته قحفنا حفلة أنا ناجح هو بعد يعني هو ناجح بليتو
0: بيه
1: عامت الباك هذيك كما مش بعاد على بعضهم التصوير هذيك الزمانيه وهذي مش بشعري ريت بشعري
0: اخترت لك ثلاثة ادوار تو باش نمشيو تراه نمشيو في التصوير اللي بعد
1: هذيك مزومي على
0: هذي تخريتها خفت هذه التصويرة من فيلم باسترد لنجيب القاضي هذه دور الأرنوبة وخلنا نقول هيك شيء دي الحقيقة معناها منعطي رأي مسيش أنا ما نعرفش وانت توافقني ولا ما ذي رأيك إنسان متفرج هذه أعز دور لي
1: من أحلى الأدوار
0: هذه أنا
1: في السينما من أحلى أدوار من أحلى الأفلام
0: شخصية مركبة شخصية الأرنوبة شادي العارفين
1: من أحلى الأفلام من أحلى الأدوار اللي خدمته في السينما مع نجيب القاضي وبروباغندا برودكسيون وخدمت السينما يعني سينما
0: والديويل بينك انت وعبد المنعم
1: مش نحكي لك على الظروف نتاع التصوير يعني بريباراسيون وتخدم على البيرسوناج وتخدم على الـ الـ الـ الـ الـ يعني الكواف نتاعك وبريباراسيون بجمعتين يعني انا كنت وكويك راه جاب لي نجيب وكويك عايش معايا
0: باش نجمت توكوك
1: اي خاطر انا كنت رافض حكايه توكويك وكذا فهمتني خفت لنطيح في
0: الريديكول ولا في
1: عاش معايا واحد بريسك 10 ايام وهو لصقني فهمتني خلصوا فيه الجماعه راه فهمتني خدمنا السينما خدمنا سينما في جوغار، خدمنا في جوغار يعني ديكور في الفحص هذاك اللي صوروا فيه
0: راكوش. اي جوغار،
1: جوغار صورنا غاديكا فهمتني، عدينا من احلى الذكريات فهمتني. وبعد رجعت في جوغار مع
0: لسان اللي في
1: عبد الحميد، يعني ذكريات حلوه ياسر.
0: اما الرول عكسي تقريب، معناها انت اللي خدمته مع عبد الحميد
1: حاجه عكس اخرى تماما، عكس تماما
0: في نفس المنطقه.
1: اي نفس المنطقه ما بيرسوناج اخرى.
0: عبد الله الانسان الطيب،
1: عبد الله الطيب المريض يربي في بنته ومخبيها على العباد.
0: انا ثم السنه تو بون مشهد سيكونس نذكرها لتو في باستاردو، وقت اللي يعملوا في الحس البرة خرجت انت بالكليب.
1: بالكليب
0: المشهد هذاك اسكو انت في العاده معناها ما عندكش مشكله مع الحيوانات؟
1: حتى نقول لك عادي، علاش قلت لك انا خدمنا السينما، ريت الكليب هذوك
0: خاطر الهده راهي نتاع واحد،
1: ريت الكليب هذوكم عديت معاهم جمعه كامله ندريسي فيهم، نمشي المولى الكليب
0: باش تستانس،
1: نستانس بهم ونشدهم وكذا ونعطيهم الماكله باش اخويا انا خاف من الكليب ما نكذبش عليه، خاصه البيتبول كيما ذاك، باش استانست بالشده واستانسوا هو بيهم بيا فهمتني، باش عملت السيكونس هذيك. السيكونس هذيك موان 6 دوغري نهارتها،
0: وانت وقتها ديجا ماكش لبس، كنت راقد وخرجت
1: بارد الدنيا وفي شورت، ما كريتو شورت،
0: هاي شورت
1: شورت
0: ممتاز شورت
1: في شورت وحفين وحجر، اما ما عادش تحس الشيء هذاك يعني. ايه ما عادش كي تبدا امبيونس،
0: ما كي تشوف الريزلتا من بعد
1: ابار الامبيونس والجو، وديريكتور فوتو نتاعنا راهو ماخذ دي بالم دور في كان هذاك غريغوري غول، غول راجل في عالم اخر فهمتني، جابوا نجيب يعني، جابوا شافوا في فيلم وجابوا سينما يعني متاع، ريت المشاهد هذيك يعني والديكوباج تاع سينما لوروب دي ليست وفهمتني لي ريفيرونس نتاعو كذا.
0: واحد من احسن الافلام التونسيه الحقيقه، وهذا من اشب ادوار
1: خويا، من اهم الادوار ومن احلى اللمه يعني، مش معناتها ما عملش ادوار اخرين نفرح.
0: تفرح كي يجيك معناها مخرج يقول لك اسمع عندي ريك دور معناها معقد مركب باش تخدمك
1: في حركه
0: وباش نتعبك
1: يخرجك من الزون دو كونفور، يتعبك به ياسر. مثلا عبد الله مع عبد الحميد هي. خرجني من الزون دو كونفور
0: على خاطر لسقت فيك شويه
1: قبل شيء، انا مشكله نتاع كتيبه يا اخي، مش مشكلتنا نحن،
0: مش لا مش انت قلت
1: لسقت مشكله والزمن والوقت ومزروبه الحكايه وتبدا وبرودكسيون وقله الفلوس وبرشا حاجات يعني.
0: نمشيو في دور اخر مختلف زادة، اللي هو دورك في تاج الحاضره. الدور هذا كان من الادوار زادة، انت قلت قبل سابقا وما تعبوك الادوار هذوما، والتجربه ديما كاينك تغزلها، هي كاينه جات فرصه باش تخدم في عمل تاريخي هكا معناه تونسي يحكي لها حاجه في تونس.
1: معناه هو راهو تاج الحاضره من اهم المسلسلات اللي تعملت في تاريخ تونس، مش تاريخ تونس يعني من اهم المسلسلات التونسيه اللي تعملت. في بالك اللي تاج الحاضره مازالوا فيه ثلاثه اجزاء،
0: هو بروجي كامل، قال اي بروجي كامل
1: بروجي وكاتبه رضا قحام. وين جبت المسلسل السامي؟ انا جبت المسلسل وعرفت سامي برضا قحام، وسامي ليه الفضل والجراه انه هبط على فيلم مسلسل كيما كيكا. فما تلزه الوطنيه كالعام اون 2004 يظهر لي اون 2002 رفضته خاطر فيه برشا تكاليف،
0: جست حاجه
1: باش يخدموا شوقي الماجر الله يرحمه.
0: معناها كان البروجي عن شوقي المجري في الوطنية،
1: في الوطنية على ما نذكر، وخافوا منه خاطر يتكلف برشا على الإبوكا 2004.
0: جست حاجة بركة، أنت قلت لي شادي أنت اللي هزيت السيناريو لسامي الفهري، نحب نعرف اللقاء هذاك صار فيه سورتو، علاش اخترت سامي الفهري؟ خاطر سامي الفهري قد معروف اللي هو يخدم ديما كالمسلسلات الاجتماعية هكا، ويحب ديما يعمل مواضيع خارجة.
1: سامي صديقي أنا، سامي صديقي ويستأنس بي، يعرفني اللي انا كوريكت وكذا، ويعني يعرفني نعرف جماعه الدومين، وما عنديش لا تملق باش نخدم ولا نشد ربريك ولا نتلهى بحاجه، ما عادش جسمي يعرفه. يكلمني قال لي انا وقتها المكتوب كات اخر حاجه عملها
0: هو وقتها
1: ولد مفيده اربعه ولا حاجه
0: هكا،
1: قال لي باش كهو يزيه ولد مفيده، نحب عندك شيء هكا شكون عنده سيناريو ولا كذا. كلمني في اوت وقتها نذكر، وين مقابل رضا صافي دو سيمين ولا تروا سيمين، تقابلنا صدفه في سنترال بارك وش بدنا على التاجر الحاضر خاطر نذكره ويحكي لنا عليه وكذا وتاريخ تونس وكذا واحد وثورة علي بن غزاها وكالجو ذاك خدمة إيبيك يعني ملحمية يعني بريتو وتاريخ تونس محليه ونحن متعطشين للشيء الأنواع المسلسلات هذه إن شاء الله يعني
3: تلفزة الوطنية
1: يعني لا إن شاء الله تلفزة الوطنية يعني تمشي في المنهاج هذا يعني ويظهر لي باش تمشي فيه المنهاج هذايا أنا تخدم على شخصيات وطنية وأنا تشوف مسلسلات فهمتني من نوع هذا اللي تعرفك بتاريخ بلادك فهمتني يزينا من الاجتماعي والنوعية ذيك يعني نبدلوا الاتموسفير شوي. كي علقت تليفون على سامي جاء في مخي رضا خاطر ما يخدم بروه هنا وقتا كذا قلت له اش قالك تخدم حاجة تاريخية على تاريخ تونس وكذا والبيات وثورة علي بن غدام قال له ليه باش نعمل التاريخ والسرد قلت له ليه في فيكسيون راه قلت له راه فما شكون كاتب سيناريو فيه 45 حلقة قال لي تحكي بالرسمي قلت له ايه قلت له كاتب على كذا كذا اسمه تاج الحاضرة ودرشني وجبال ضربت في مخ قلت له منك تخدم حاجة أخرى تكسر الاندر جراوند متاع اللي كنت تخدم فيه وتخدم حاجة أخرى قال لي عمل لي معه رونديفو بعد بجمع عملت رونديفو معه جمع خمسة حلقات في الفلاش قعدت أنا وياه والصدق حلويس وريدا قحا قعدنا نحكي وهو سامي عمل رشيرش وقت على الحقبة ذيك وقرأ يظل لي 6 كتب ولا 7 كتب
3: لقى فيها ما يمكن أن يستغل دراميا
1: وبعد سيب السيناريو في 5 ولا 10 حلقات سيبوا للبرشة ناس تقرأ وهو يقرأ وكذا عجبته الحكاية الاستوار دامور اللي موجودة ذيك اللي ما بين مثلها المازني والطفلة ذيك خطر ذيك أكس حلو ياسر فهمتني
3: غادة شاكة كمن يشغلت نورمال مواد
1: اي عملت رأي حلو ياسر الطفلة ذيك فهمتني وقعد خاف منه راو سامي من الاول خاطر ساكوتشير راو ريت لي كوستيوم هذوكم فرير
3: وما ايش معلومه ما
1: السباليتات هذوكم بالذهب بالرسم
3: قال تقريبا 5 مليارات تكلف سنتين
1: تقريبا 5 مليارات جينيريك اللي عملوا مولي امبوسيبل يتعاود
3: راو بن عمر قال ان لي زاكسسوار نتاعك لابسه تقريبا بدرجه 200 مليون
1: يا ودي قلت لك لوحدك الخيوط ذهب بالرسمي خاطر في الكاميرا حب يخدم على حاجه ايدونتي
3: حتى استيتيكمون
1: تبرزي يجيب يعني ناس سبيسياليست وخدم حتى على الياشين الياناشين وكل لي موتيف بالرسمي خاطر تبان ما خدمنا نحن
3: تتحسر اليوم
1: حكايات العروي تلقادر كيفاش واحد راه وراه وساعات حاجات الضحك راه فهمتني وساعات لحية بالبجية مدهنينها بواحد وقال لنا اسمع وصحح مع الكونترا وقال باش نصدم وصدم وشابو ليها انه صدم على مسلسل كما ذاك اللي تو قاعد يتعاود حكيت عليه الام بي سي وحكيوا عليه يعني كمسلسل كذا صحيح ما دخلش ايرادات ونرجعوا للفاشل والناجح
3: صحيح
1: لكن فيلم تعرف مره قابلت سامي بعد قابلته قال لي راه وانا راني انا ماخذ تريزور وعندي قطعه فوندو عندي يعني ما تعرفش عليه وقتاش يرجع يخدموا
3: ان شاء الله بروجي يستر
1: هذوما البروجيات اللي نموت عليهم يعني التلفزه يعني المسلسلات الملحميه والسينما اللي فيها هكا فيها خدمه وفيها بيرسوناج
3: اخر تصويره احنا تو باش نشوفوها شاد اللي هي البرينغا اللي هو دور كيف كيف معناه القعد الدور ذي هو الأجد فيهم في اللي وريناهم توه هو الأجد قعد مع الناس برينجا شفنا حاجات في الدور هذا للمسلسل نوبا عبد الحميد بوشناق من الأدوار المهمة اللي انت تعتبرها زيد
1: من أهم الأدوار اللي اختمتها زيد في التلفزة وبرينجا توه عايش معي أنا في بيرسوناج بحكم انه نخدمه في
3: السبكتاكل اكزاكتومون
1: تو يعني كي نحط البيريك نتذكر برينجا بالكدا يعني ومسلسل ناجح يعني قعد يعتبر زيادة من مسلسلات الكولت اذا تشوف يعني التو يعني الناس يعني الشخصيات اللي تعملت خاصة مع جينيراسيون فهمتني ما يعرفها حد وقتها فهمتني ما همش نجوم
3: كان فما ميكس كان فما ميكس
1: ياسمين هي خدمت ميل وبوشنيق عبد الحميد جاي من
3: اول ما عمل درامي ليه
1: درامي ليه فهمتي خدم حاجات اخرين هذيك هذوكم وكذا خدمت معاه عملت معاه
3: عمل دشر تقريبا قبل حتى نوبا
1: لا يظهر لي نوبا
3: تقريبا تقريبا معلش ماني سيوره ما تقريبا
1: يظهر لي ولا دشر قبل ولا البروجيكسيون بتاع دشر اتعملت بعد النوبا يظهر لي هكا هو يعلم يعني. مسلسل ناجح لما حلوة ياسر فهمتني. أنا الوحيد المخضرم فيهم وبحر الرحالي فهمتني نوعا ما فهمتني.
3: مهذب زيادة
1: مهذب أي خذ مساحة هامة جدا. مهذب كان يخدم في أدوار وبعد تبارك الله في الرول ذاك يعني يعني أبدع فهمتني. لما حلوة ياسر وكل حلمة ذاك المسلسل كل حلمة في التورناج متاعه
3: يستحب نوستالجيك معنا.
1: اسمعني كل حلمة ليه صورناه كل حلمة والله مش لقنا بالرغم في برشة عب ومدينة عربي وكذا ودي بقار وترشين وتصبيحات وكذا والله ليش لقنا بيه خاطر فما ديناميك دي جروب فما محبة حلوة ياسر صنعها عبد الحميد يعني بالبروفيسيوناليزم متاعه وزاده وشخصيته فهمتني اللي هكا مع الممثلين وقريب هو اصله مو ممثل هو زيادة فهمتني. لم لا لا لم لما حلو ياسر انا امنيتي انه يرجع يعمل النوبة تروا وكبرت لي بيرسوناج وكذا وهو في المخطط عنده عنده ديزيسكيس في الحكايه ذي هو حكاها مره معانا
3: ان شاء الله بده بروجينا مع الحكايه
1: من مسلسل ذي الاور لا عنده قاعده جماهيريه كبيره ياسر
3: صحيح
1: صنع قاعده بالاعادات راه تاع اليوتيوب و والمسلسل كي تعاود في نسمة الناس تعاود تكروشي معاه
3: بالضبط
1: عمل قاعدة جماهيرية زيادة خارج تونس في الأوروب وفي وفي وفي وفي الخليج
3: نجاح سبكتاكل
1: زي أنا مشيت لسلطنة عمان وقفوني عباد برنقة والدنيا والعالم فهمتني
3: حاجة تفرح برشا
1: حاجة تفرح أنك تخدم في أعمال كما هذه وتقعد لك التصوير هذيك يعني سي سي يعني بيروك يعني وريت الكونستركسيون تاع البيرسوناج وكذا وانك تتلون انا شيخ نلقى حاجه اخرى كيما
3: في وسط ادوارك الكل شادلي انت عمرك ما خدمت دور رومانسي عشت قصه حب في فيلم ولا قصه معناها دور رومانسي رومانسي معناه
1: يا اخي اخي برنقه ماهوش رومانسي مع حبيبه
3: لا لا نحب انا الرومانسي ما كان نوعك اللي يجيبه معناها
1: الرومانسي بتاع حوم
3: لا لا رومانسي تاع لا لا نحب رومانسي رومانسي كي شيء
1: عبد الحليم
3: صحيت وشاديه دونك كنا نحاول هكا تو ثم نص هاك قدامك تنجم تقرا
1: اذا فشلت فيه راه ما يهمنيش راه خليني
3: اذا فشلت مش ناخذك معايا
1: حقوق الطبع هذيك
3: دونك تو باش تسمعوا الشيء اللي العرفاوي في تيكست باش يقرا هنا تيكست رومانسي
1: حطينا موسيقى
3: باش يحط لك تو الموسيقى تحب تحط الكاسك البس الكاسك انت تحب
1: لا ميسيرش
3: باهي ما غير كاسك باش يحط لك تو موسيقى رومانسيه وباش تبيعها باش تكون بتون رومانسي
1: فما موسيقى رومانسيه
3: فنظرنا ذي فيلم رومانسي وانت هذاك الدور نتاعك شكون الممثل اللي قدامك اختار
1: في اولا الاسباس في بالفيدير والجرمان يعوم فكر عرفت القهوه ديك
3: عرفت عرفت
1: وعندنا باكو كاكي كل واحد في يده باكو كاكي
3: وحسب الدور انت دور الرومانسي شكون الممثله الرومانسيه اللي تحبها معك
1: اختار اللي انت اللي تحب
3: اللي اختار معك. انت اختار ممثله تحب تخدم معاه اختار هي ممثله جد
1: تحب كوميديه لك تحب كوميديا ولا ولا ولا
3: رومانسية رومانسية بهت أنا أختار لك مثلا نحطوك يا سيدي مع بار جيت في مخي سهير بن عمار أي بار
1: دي عادية دي عاد سهير بن عمار
3: يعني رومانسية رومانسية
1: نحب نخدم
3: في على تمثل لك تحب كوميديا إيش كومش نختار
1: هي بتباع سهير كي تغزر لها تنجم تكون كان رومانسي
3: هي معنا فيلم رومانسي
1: هي قوة الممثل أنه بارتنير بتاعك ما تنجمش تقول لها الكلام هذاك
3: باش كون
1: نحط راني حطيتك في مأزق
3: المقادير لطيفة القفص ياي
1: وي لطيفة الناس
3: قدام لطيفة القفص
1: أمي توا باش نمثل برا لطيفة أوكي نبداو بتنهيدة ما نعرفش وقتاش بالضبط وليت نحبك يمكن نهار اللي ضحكت لي ولا نهار سكت وما قلت حتى كلمة يمكن في تفاصيل صغيرة مع وسنية ذيك
3: ما تتهلهش حتى أهمية ما تتهلهش أنت حتى أهمية
1: ما غدا نعودها
3: ماكش مسيس بالرومانسية لا فيسا فيسا شدي ماش عنا وقتك
1: خلنا نعطيه التنهيدة
3: غزي
1: ما نعرفش وقتش بالضبط وين وليت نحبك يمكن نهار اللي ضحكت لي ولا نهار سكت وما قلت فيه حتى كلمة يمكن في تفاصيل صغيرة ما عطيتهاش أنا حتى أهمية كاويز يعني وجاي الحاكم هزنا الناس
3: ماكش رومانسي يا شيخ
1: يا دي فك عليه فما تونسي رومانسي
3: ما فهميش
1: يا فما انا اعطيك تقراه ولا حق الرحمن كان ما تهدش الحمايه عم بختها فما تونسي رومانسي هو
3: مانيش رومانسي
1: نحن رومانسيين من داخل فهمتي في افعال
3: صحيح ميرسي بوكو شادي راه فيه فرحان برشا وفيت ولا ريت
1: هاك على درج يا ابني
3: درج ساعة عندك
1: فماش افتر
3: فما افتر بعد شوية عنا افتر هي برشا مع شادي راه فيه ميرسي بوكو فرحان برشا اللي كنت معانا اليوم نسلم عليك برشا بعد شوية باش يكون معاكم الياس الغربي في جولدن ميوزك نسلم برشا على
1: الياس
3: نسلم زاد على طارق نسلم على ليندا سارة وفي نسلم عليكم الكل مستمعينا حوارنا كما تلقاو على يوتيوب بالطبيعة متوا نخليكم مع أكثر مقدم أخبار رومانسي في تونس مولاد الدريدي يعطيكم كل أخبار وفي تونس وفي العالم ليتكم زينة اللي في الثنية سيزروا يحكم طريق سليم الناس الكل
1: شحكينا
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيتل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
4: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تشرف السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي وأعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة والتي ستمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة الأرقام الرسمية تكشف أن الحرائق المسجلة منذ بداية ماي إلى غاية 23 من جويلية 2026 أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال فترة نفسها من سنة 2025 هذا وقد انطلقت الفرق الفنية المشتركة بين هياكل الإدارة العامة للغابات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في المعاينات الميدانية للقيام بتقييم شامل لآثار هذه الحرائق كانت الانطلاقة بمنطقة تحريق جبل الشحمة والكاف الأصفر منطقة ديمدن من وين زغوان وغابة غار الملحة وقد تركزت أهداف هذه المعاينات على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغابية والبيئية بالمنطقة من أجل وضع برنامج للتدخل وخطة عمل ميدانية لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة ورسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغابية وتأهيل غطاء النباتي لتعود هذه الجبال متنفسا أخضر كما كان وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحليلات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه والوزارة توصي البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة وتجنب البحار عند شداد الرياح واضطراب البحر وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية يأتي ذلك استنادا للنشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حيث ينتظر أن تسجل عدة مناطق من البلاد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوب أمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كميتها بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية في أخبار العالم، السلطات المغربية توقف اليوم السبت عشرات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في غابة قريبة من المعبر الحدودي مع جيبي السبت الإسباني وسط طوق أمني في المنطقة وفق مراسل وكالة فرانس بريس. استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون اليوم السبت إثر سلسلة خروقات ميدانية إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال شمال شرقي مخيم انصيرات وسط القطاع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: غودن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، جاء وقت الموسيقى الذهبية على موزايكا فام. ساعتين من زمان في الجمعة، السبت وحد في الجريد تاع الصيف في موزايكا فام، نهار السبت والأحد من 9 للـ10 نتاع الليل. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. عسلامة عدنان، مرحبا بيك. زعمة كيفاش نجم نقترح عليكم ساعة موسيقى ذهبية، ساعة نوستالجي، وقت اللي النغمة ترجع لقصة حب، ترجع للقاء، ترجع الخرجة لنجاح، انتوكا وقت اللي الموسيقى ترجع للذكريات. هات نبدأ بها، هي فيروز، صباح ومساء. هات وقت اللي لحنها زياد رحباني، الحكاية تعطي هكا، تعطي صباح ومساء من عند فيروز. شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. خلي بوشناق يجي شوي آخر ويقول يا لله وينك على موزايكا فام. مرحبا، تنقترح عليكم ساعة موزيكا تهز السنوات مختلفة، نرجع بروبابلما حتى للسبعينات. إيه نعم، معكم انتوما، الخيار هو إيفوكاسيون. واحدة واحدة بدلوا الريتم، بدلوا المود، بدلوا الفايب، نخرجوا من الأخبار ونهديو الأعصاب، نسمع شوية موسيقى جيف معاها الذهب بصوت فيروز.

بس هكا تقول فيروز في صباح ومساء على موزايكا فام. من لا قدرة عنده زيادة انه يخرجها من القالب ويهزها للوصفة السحرية، ضربة جاز من هنا شوية رونجمون اكسيدونتو من هنا ويهز فيروز العالم آخر. هذا عملاق بالعمالقة التوانسة يا جماعة، اسمه لطفي بوشناق. تعرفوا الأغنية يا للا وينك، الباهي في لطفي الأناقة متاعه، الليليغانس والتواضع متاع لطفي بوشناق الفنان التونسي العمل.

0: لبنان ياسر في غنايتنا هذوما الدرجة التونسية، برشا خدموا على الدرجة التونسية في تونس، على العروي، علي الواتي، توفيق جبالي في المسرح وغيره من المسرحيين وغيره زادة من الأسامي، أدم فتحي وغيرهم من الأسامي الكبيرة ياسر اللي خدمت على الدرجة في تونس. عنا درجة خارقة العادة وقدرة متاع الدرجة التونسية أنها تكون موجودة في المقامات العربية بسهولة كبيرة ياسر وبطريقة اللي تخلي الأغاني التونسية الحقيقة عندها نكهة خاصة جدا. أنا ناوي نبدل الريتم اللي مشينا خصوص من اللي تدفيش متاع اللابيل باد بوي ريكوردز عام 2000 الزوز هذوما كارل توماس فيث إيفانس معهم باش تجي غنايه نحبها ياسر اسمها كانت بليف نغمه عام 2000 تسويت نبدلوا نغمه يا عدنان.
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: فيث إيفانس كارل توماس على موزيك اف ام هذه كانت بليفر.

0: عبد الله تو يو زعما نكذب عليك هكا يقولوا شارلز النادي عام 1992 الأغنية تكون الأولى في عديد ترتيب الأغاني في أوروبا وفي العالم عام 92 93 أنت واش تعمل العام هذاك أنا في الليسي أون توكا عملتها ما زلت في الليسي تحية للي يسمعوا فينا الكل اللي مع أغنياتنا نجوجوهم الذكريات وإذا كان ماهمش هذوما أغنياتكم إجا نقلبوا الريت
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل
0: تلقاو رائعة من روائع الأغنية العربية لقاء البليغ حمدي وردة شيعتي يعتي بتونس بيك وما أدراك التسعينات أمبليماتيك شكرا لكم اللي اخترتوا مزيكا فام هذه ديديكاس كريبتي مشفرة الديديكاس ديديكاس الميموس من عند ديدوس هكا تقول الديديكاس مرحبا بكم شكرا على الاستماع قلت لكم ساعة من زمان موزيكا نون ستوب معكم نيسو عدنان هذه موزيكا فام بتونس بيك على موزيكا فام

0: تسمع الاخر نوت على موزيكا فام بتونس بيك في جولدن ميوزك.
1: جولدن ميوزك موسيقى ما تتنساش على موزيكا فام.
0: هز الويدم ديفاين من عند إريكي إغليسياس, السيد بيع ملايين الملايين الملايين للديسكوات في العالم.

Can you feel the rhythm? على موزيك اف ام The Rhythm Divine يجي من عند ريكا إغليسياس ليكيب اللي خدمت الغناية بليف نتاع شير هي اللي ورا الغناية هذه في الانتاج في ألبوم ريكا إغليسياس الأولاني اللي خرج عام 1999 سنوات قبل في 1992 كان فما نغمة مكسرة الدنيا Ace of Base على موزيك اف ام All That She Wants

جيل شكون قال شوف النغمه اللي تنجم تجي من عند اي سوف بيس اول ذات شي وونت. قلت لي تونس الكل كانت تغني النغمه هذه في 92 لكن مش تونس هكاها والعالم اجمع غنى النغمه هذه اي سوف بيس اول ذات شي وونت. يلا هات نبدلوا ديزرناس ونرجعوا شويه سنوات التالي فرنسا تلقى فواياج فواياج تلقى زاد كذلك هاتها فواياج فواياج تدخل طول جو بونس جينا الغنايه مباشره من فرنسا وتهزنا العام 86 بعدها تنسمع عام 85 كيف يجيو لي ديمون دو مينوي يفيقوا ويونسونا لهنا موزيكا فان

ما كون برشلونة هي ملهى ليلي في باريس في الثمانينات، مشهور جدا، سمبول نتاع جينيراسيون كاملة الماكومبا. لهنا على موزايك كافي من الأغاني تمشي من عام لعام وتهز من فترة لفترة وتهز كذلك من ستيل لستيل. هاتو هاتو سجلها في سنواته الأولى وأصبحت من أشهر أغانيه، وجابت له من بعد زاد التيتر هذايا نتاع سلطان الطرب، تحكي على بطبيعة الحال جورج وصوف على موزايكا فان. ستة دقائق قبل العشرة متاع الليل. شكرا لكم على الاستماع. حلف الأمر محليها الغنية خارقة العادة. شكرا لكم اللي كنتم معانا، خليكم مع جورج وصوف، نتقابلوا غدوة.

0: في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عدد مناطق تابعة لمعتدية جرمة وسيدي بوزيد الشرقية والمناطق القريبة من مدينة سيدي بوزيد تشهد مساء اليوم السبت هطول أمطار غزيرة أدت إلى انتعاش مائي ملحوظ، وأسفرت هذه التساقطات المطرية المهمة عن سيلان العديد من الجداول والأودية بالجهة، إلى جانب تجمع كمية كبيرة من المياه داخل الحقول والمساحات الفلاحية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية اليوم السبت، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وأشرف على عملية الانطلاق وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة الرئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة سفيان ترميزة، الذي أكد أهمية المشروع في دعم الشفافية وتوفير معطيات دقيقة حول حركة المنتجات الفلاحية داخل السوق. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة تسفر عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. في أخبار العالم، وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن اليوم السبت إيقاف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران. وفق بيان صدر عن الوزارة، اعتقلت وحدات الاستخبارات الدبلوماسيين الفرنسيين أثناء تنفيذ قرار قضائي يقضي بتوقيف شخصين مشتبه بهما في إطار تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بالتأثير والنفوذ الأجنبية. قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والدولة العبرية أواخر جويلية الماضية. رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ يعرض اليوم السبت إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية، في وقت تعزز بيونغ يانغ علاقتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية. وجاء العرض في ذكرى تحرير كوريا من الاستعمار الياباني، حيث دعا الزعيم الكوري الجنوبي إلى وضع نوايا التهديد جانبا والبدء بمحادثات مباشرة بين الطرفين لإنهاء الحرب الممتدة منذ عقود. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأحد 16 أوت، تتقص قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية. البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيفة، وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبار إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. يوسف البليلي كذب المدير الرياضي لمولدية الجزائر جمال بن عمري في تصريح اليوم لقناة الهدف الجزائرية، وقال أنه العقد اللي تصح مع المولدية وعقد مبدئي، صلاحية وفات 10 أيام بعد ما تم إمضاءه، وأنه الترجي هو اللي أعطاه العقد في المدة اللي تم تحديدها من قبل التاس، والمولدية رفضت تعطيه عقد في المدة هذيك. دونك هذا

المسلم ذي. من جهة أخرى إدارة المولدية قررت كونه تصعد الأمر وتتوجه للفيفا وتقدم قضية وشكوى ضد يوسف لبلي. زوز فرق توينسا تمكنوا اليوم من رفع عقوبة من المنع اليوم, وهم النجم الرياضي الساحلي ومستقبل الجيرس, وما زالوا أربع فرق مصيبة ممنوعة من الالتدام. نحكيو على الاتحاد المنصري في 5 ملفات, طاوف القفص ومستقبل الجيزوز ملفات, وأولمبيك بيجي في ملف واحد. النجم الساحلي أمضى عقود احتراف الخمسة ملعبية من صنف النخبة. نحكيو على محمد ياسين رجب مهاجم جناح, ريان جارا صانع ألعاب, أيوب الفجيري مهاجم, أنس العثماني وسط ميدان دفاعي, وأحمد اللزرقاتي وسط ميدان. الملعبية ذم الكل كانوا حاضرين في فترة التحذيرات, ومن الرصيد البشري الحالي على ذمة المدرب براكوني. إدارة نادي البنزرتي أصدرت بلاغ فات فيه الشائعات المتعلقة بحرمان الفريق والمشاركة في البطولة في الموسم الجديد, وقالت أن الفريق يواصل تحذيراته بصفة عادية. إدارة مستقبل المرسى باش تغير شعار نادي, شعار المعروف متاع الجناوية باش يتم تغييره لشعار جديد, وباش تطرح الفكرة على الأحباء المنخرطين في الجلسة العامة التقييمية. نتائج المباراة الودية, نادي البنزرتي تعادل 0-0 مع نجم المتلوي, أمل حمام سوسة تعادل 0-0 مع ملعب السوسي, ملعب التونسي ربح 2-1 مستقبل المرسى, بونتويت مخلدين بن يوسف وماميسا اليوم

0: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: Hello clubbers.
4: This is Mix Shake.
5: Hello Mix Shakers, this Saturday again. Beautiful vibes on our FM. On se permet tout, presque, dans les playlists de Mix Shake. Dimanche, elles sont calmes et apaisées. Samedi, elles sont multivitaminées, limite énervées. Vintage ou actuel, human ou IA generated. Welcome to the show. Sirone, super.

0: Mix Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. نسبة البطالة في تونس تتراجع إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقع الإلكتروني اليوم السبت. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622.4 شخص مقابل 641.000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 عاطل. في المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا إلى 26.6% خلال الثلاثي الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثي الأول، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية. تراجع المعاملات المالية باستخدام الشيكات بنسبة 10.7% خلال السدس الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث بلغت العمليات المالية باستخدام الشيكات 3.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي. الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تقول اليوم السبت أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربي العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. ووضحت الشركة في بيان أن العمل جاري بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي. وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع تيار كهربائي على مناطق واسعة جنوب المدينة. واستهدفت هجمات في الزاوية الأسبوع الماضي البنية التحتية للنفط، بما في ذلك صهاريج تخزين الوقود في مجمع النفط بالمدينة الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا. الشرطة المغربية تلقي القبض على ما لا يقل عن 111 مهاجرا اليوم السبت في أثناء محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود بعد أن دعت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عملية عبور جماعية أخرى للمهاجرين. وتأتي محاولة العبور هذه بعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة، مما أدى إلى إثارة توتر داخل الاتحاد الأوروبي وتأجيج الخطاب المعادي للهجرة بين أحزاب اليمين المتطرف في أنحاء العالم. وزارة الخارجية القطرية تنفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، كما أبدت استغرابها مما وصفته بالتصريحات المضللة التي تزامنت في الوقت الذي تبذل الدوحة مساعيها لاستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر اليوم السبت من خطر التوقف الكامل لإمدادات الأكسجين داخل مستشفيات قطاع غزة في ظل استنزاف القدرة التشغيلية لمحطات الأكسجين المتبقية وتفاقم الأعطال المتكررة وعجز فرق الصيانة عن إصلاحها بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: Mix Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري المضيق انعقد السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السارة الزعفراني الزنزري. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الجارية، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. كما تم إطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين شملت تجديد جواز السفر عن بعد للتونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. وأعلن المجلس الوزاري عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وبالتوازي مع المشاريع المستكملة يجري حاليا تنفيذ 114 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها مشاريع الحصول على شهادة الإقامة عن بعد وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية والتبادل الإلكتروني لنصوص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والسجل الوطني للمعرف الصحي. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء السبت. والبيانات تظهر أن النتائج المحلية الإجمالية ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2016 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015. مكتب التشغيل والعمل المستقل بباردو يعلن عن تنظيم يوم انتداب مباشر لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي مع المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ورياض أطفال ومعاهد ثانوية، وذلك يوم 27 من أوت الجارية. المندوب الجهوي للسياحة بملي أساسوف يؤكد تواصل التحضيرات للموسم السياحي الشتوي الذي ينطلق في الأول من سبتمبر المقبل، مضيفا أن عمليات التفقد الدوري انطلقت لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء. شهد السبت موجة تصعيد عسكري ودبلوماسي في أكثر من جبهة بالشرق الأوسط، إذ أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد في وقت نادد فيه حزب الله بالرد ودعا إلى وقف المفاوضات المذلة التي تقودها بيروت مع الحكومة الإسرائيلية. بينما توعد الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، وأعلن مدير ميناء المخ اليمني وقف العمليات عقب هجمات الحوثيين في ظل تصريحات أمريكية بشأن مضيق هرمز وتصعيد إيراني جديد يطلب الإفراج عن طيارين محتجزين في قطر. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.